شتيب للا فضة ماهيش فرقة.

0: إنها الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح بداية الأسبوع ويوم التنين. يوم التنين 10 آب 2026، 10 أغسطس، صباح بداية أسبوع جديدة وصباح الرجعة بعد غياب مش أسبوعين. قدي غبنا مدينة؟ آخر حلقة كانت على الهواء، أنا مدينة غابت أكثر. ميلينا آخر مرة كانت معنا ب 28 تموز جولاي، أنا آخر مرة كنت معكم الأربعة ب 29 جولاي. اشتقنا لكم أكيد كتير، واشتقنا لهالصباح الحلو معكم لهالوقت يلي منلتقى فيه كل يوم. منلتقى سوا من التنين للجمعة بين الساعة 6 الصبح والساعة 7:30 بيسارة 6. بدوجه تحية لأميري مزرعاني اللي كانت عم ترفقكم كل يوم من 7:30 للـ10 ببرنامج من قلب بيروت، وزميلنا إلي أزي بدنا نقول لهم شكرا. رجعنا من السفر ورجعنا من أيام حلوة كتير، من ذكريات حلوة كتير، واليوم نرجع نكمل سوا من مطرح ما تركنا من هالستوديو الرائع. قد ما نبرم بالعالم مثل هالمطرح يلي بيجمعنا بأحلى المستمعين مش ممكن نلاقي. إن شاء الله يكون هالأسبوع الجديد خفيف عليكم، يكون مليان أخبار حلوة، وأهم شيء إن شاء الله تكونوا بلشينوا بطاقة حلوة كتير، بطاقة إيجابية من أول النهار لآخر دقيقة لوقت يلي بدكم تناموا. أكيد رح تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومعكم بصارة 6 على أغاني أغاني مع المخرجة ميلينا. إن شاء الله بيكون هالصباح مليان حب ومليان فرح. هلأ مثل كل صباح بناخد هاللحظة سوا كم دقيقة سريعين، منروق شوي نحن وياكم، منبلش نهارنا بطريقة غير شكل، ومنترك كل شي شغلنا على جنب، ومنرفع قلبنا لربنا.
1: معا نصلي.
0: وهلأ وقت الصلاة، وقت الوقفة الروحية اللي دايما منبلش فيهن برنامجنا الصباحي صارت 6 وبثنا المباشر. يا رب بهالصباح الجديد منطلب منك انه تعلمنا نحب اكتر، نحب بعضنا اكتر واكتر. علمنا نكون أحن على بعض، إنه نسمع على بعض، نفهم بعضنا ونسامح بعضنا. يا رب أعطينا قلب يعرف يحب من دون شروط، ويعطي من دون ما ينطر أي شيء بالمقابل، ويسامح حتى لما بيكون الموضوع كتير صعب ومعقد. ساعدنا يا رب نحب أهلنا، نحب أصحابنا، نحب أصدقائنا، رفقاتنا، زملائنا بالشغل، وحتى نحب الأشخاص يلي يمكن ما منعرفهم، أو يمكن الأشخاص يلي منعرفهم بس ما منتفق معهم.

0: بعضهم بعضا. هيدا أعظم وأهون وصية وصينا فيها الرب يسوع. يا رب خلي محبتنا إلك تنعكس بمحبتنا لبعضنا البعض. وأمين.
1: أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم.
0: قوية ملينا. بتعرف ولا مرة من نسق لا حطي لنا هيدا الغنية ولا بدي أحكي عن هيدا الموضوع، لكن أنا ولا ميري

0: صباح الخير من جديد لكم جميعا وصدى مقبولة
1: من صارت ستة. صباح الخير
0: ميرسي ملينا على الترنيمة الرائعة لبيرجع إيه المرسل اللبناني المارونة يلي هالترنيمة اللي بتختصر كل شيء أحبوا بعضكم بعضا. يلا أولنا الراديو اشتقنا للرقص نحن وياكم ولا أجواءكم اللي بتعقد الغير شكل الخير وصباح هاليوم الحلو كتير وهالأسبوع الجديد من شهر آب أسبوع عيد السيدة عيد انتقال السيدة العذراء. صباح الخير لكل اللي واعيين بكير عم يسمعونا. ما بعرف إذا في شي نسمة هوا لكل اللي عم يعملوا صبحية وعيين معنا وعم يسمعونا لكل اللي هلأ قبل ما ينطلقوا على أشغالهم أو حتى لو ما عندهم شغل وعيين وعم يعملوا صبحية معنا عم يتسمعوا علينا وعم يشربوا مثلنا كافيه دو برازيل شو بقولوا رشعة حليمة لعادتها القديمة. هلكوني أحلى مستمعين يلي كانوا معنا كل الوقت ليه مش جايب معك كافيه دو برازيل؟ هيدي غلطة ملينا. لكل يلي انطلقوا بسياراتهم وعم يسمعونا هلأ بالطريق الطرقات يخرز العين بتعج عج بالسيارات لكل اللي صاروا بأشغالهم وبلشوا نهارهم بكير الله يقويكم ويعطيكم ألفين عافية. بعرف انه في كتار اليوم وعيوا بكير عن العادة يمكن لحتى يهربوا من عجقة يوم التنين. بصراحة شيء لمسناه أنا وميلينا نحن وجايين من ميروبا على الأشرفية أول مرة لك من ميروبا فيترون عشقوت بلون المناطق كلها عجلتون يخزل العين شو كان في عشقة سيارات اليوم أول مرة أنا بلمس هيدا الشيء. هدا اللي بيجي على الإذاعة هلا نحن تأخرنا شوي شيء خمسة دقايق عشر دقايق لك حتى كاميونات ببلوني شو في على هالكواع كاميونات ما بعرف شو محملة ومشودرة. تحية كبيرة لألكن مين عم يسمعنا من شوفرية الكاميونات؟ وين ما كنتوا عم تسمعونا وبأي ساعة بلشتوا نهاركن وحتى كل اللي عم يسمعونا برات لبنان والوقت مختلف عندكن يمكن رجعتوا على بيوتكن يمكن عم تتغدوا عم تسمعونا يمكن سهرانين وعم تسمعونا أو يمكن الوقت بيشبه وقتنا شوي تعرفوا بس كنا بالبورتغال ساعتين لورا يعني هلأ الساعة 4:11 دي

0: سابقة بالبرتغال كان في صعوبة انه نقدر نوعى ونسمع ميراي صراحة. إنا عم نسهر كتير ومبسطنا كتير وبعد شوية بخبركم كل التفاصيل. اشتقنا لكم كتير, تحياتنا لكم, وإن شاء الله بيكون صباحكم اليوم مليان خير, وإن شاء الله نهاركم بيكون هادي وحلو عليكم كلكم يا أحلى عالم. سادوني هل كنا 51 شخص يعني شيلوني أنا وميلينا وبيرزخيا. بيرزخيا صغير اللي بدي حيي وبدي أحكي عنه كتير. بيكون باقي 48 شخص, 48 مستمع ومستمعة. هودي النخبة بمسلوكن أنتو, لأنه دايما بسميكن أنتو النخبة يلي بتختاروا أنه تسمعوا أغاني أغاني خصوصا الفترة الصباحية. عن جد 48 مستمع ومستمعة كأنه مليون حدا, لأنه كتار يلي بيسمعونا كل يوم. وهودي أحلى عالم بمسلوكن أنتو, كانوا قلب واحد. والمستمعين يلي كانوا معنا بدي حيي كل المستمعين. يعني رح شيل بيرزخيا من الموضوع وميلينا وأنا, بيبقى 48 مستمع ومستمعة. صدقوني أحلى عالم كانوا, قلب واحد وفكر واحد وروح واحدة. لك استحليت يطلع شي حدا بهالرحلة يكون مثل بارازيت يعكر مزاجنا كلنا سوا. مش معقول كأنه منعرف بعضنا من سنين. تحية كتير كبيرة لألكن يا أحلى مستمعين. يلا بعد شوي بخبركم أكتر عن السفرة وعن أجواءنا اللي عملناها بتركيا بالبرتغال بإسبانيا. دخلت جنة عدن. رجعنا نلتقى نحن وياكم من جديد بعد غياب, يعني لأنه ميراي اضطرت تغيب عنكم بذكرى انفجار مرفأ بيروت اليوم المشؤوم بأربع آب. يعني 7 أيام عمل, يعني شيلوا الويكندين اللي مرق وويكند مبارح والويكند اللي قبله, يعني بس غبنا عنكم 7 أيام عمل. رجعنا بعد هالغياب نلتقى نحن وياكم, وصارت 6 على أغاني أغاني معكم بانطلاقة جديدة. جد اشتقنا لكم كتير, واشتقنا نرجع نلتقى فيكم مع بداية كل صباح جديد, نسمع أصواتكم, نتواصل نحن وياكم, نطمن عنكم واحد واحد. بعد غياب من 29 تموز لليوم رجعنا نلتقى نحن وياكم بصارت 6, ورجعت هاللمة الحلوة بيناتنا. فأول شغلة ميلينا بدنا نعملها هلأ نحن والمستمعين إنه نرجع نسمعهم, بدنا نعرف كيف كانت أيامهم اللي ما كنا فيها على الهوى, مين سمعوا الصبح أي إذاعة, بقي وافيين لأغاني أغاني, كيف كانوا يبلشوا أسبوعهم كل يوم. يلا ناطرينكم على 71 989 989. شفتوا عمفرق بيتي لحكاني ولا حكايتي, شفتوا عمفرق بيتي لحكاني. شو عملت هالغنية بسفرتنا خصوصا بالبوت بإسطنبول بالبوسفور؟ شو مش تقلي يا حسين. يلا ناطر تخبرونا على 71 989 989, شو كنتوا تسمعوا الصبح, كيف كان يبلش نهاركم من دون ما نترافق نحن وياكم. يلا رح نبلش نسمعكم. يلا إلي من القرية شرق صيدا, تحية كبيرة لك عم بي مع زلغوطة. الحمد لله رجعت اسمع صوتك شربول, إلو أكتر من جمعة مثل السمكة بلا مي.
1: يسعد لي صباحك شربول, يا هلا وصباح ميلينا, وصباح أغاني أغاني إذاعة أغاني. أغاني أغاني والحمد لله على السلامة. واليوم كان نهارنا كتير حلو وبلش حلو معكم وبرجعكم هالحلو يا رب، يسعد لي صباحكم.
0: شكرا شكرا إليو، تحية كبيرة لك.

0: شفته
1: عم فرق. بونجور شربول. بونجور مدينة. الحمد لله على السلامة. بدي أقول هاي لليا بلقلو. وعدتني اليوم بدها تشارك معكم. إلا هاي. وقالكم الحمد لله على السلامة. صلى تكون انبسطتوا.
2: فيفيان خليفة من أهمش، تحية كبيرة لك. ليا العلم يعني كانت معنا بالسفرة، مهضومة كتير ليا.
3: مش وقتك يا هوا ولا أيامك
4: يا إذا صباحكم شرب الأمينين. الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تكون كانت رحلتكم سعيدة وموفقة.
2: أكيد.
4: بالنسبة لأننا نحن ضلينا مع ميري، أنا بالشغل حتى السماعات وعم السماعة ميري الحلوة. إن شاء الله أيامكم سعادة وهنا. معك سمر من الدنمارك، واشتقنا لكم على فكرة.
2: تحية كبيرة لك يا سمر، لكل المستمعين اللي يسمعونا برات لبنان. يا الله أحمد من الحمرة. عبالي استيقظت صباحا فشاهدت قمرين في سماء بيروت. ليش كاتب الفصحى يا هاتك مثلك الأعلى عبد الله الكوراني؟ اشتقنا لعبد الله. فقلت لنفسي هذان شرب الوملينا، أهلا وسهلا لعودتكم إلى بيتكم الثاني. أغاني أغاني. تحية لك يا أحمد من الحمرة. اشتقنا لهالأغاني الحلوة. هلا بالبول من ملينا ما كانت عم تقصر أبدا، بس تسمعون على هوا أغاني أغاني أكيد غير.
5: بونجور بونجور، الحمد لله على السلامة. من إلكم ومزبوط في عجقة سير. أنا جاي برج حمود أشرفية عين رماني، كمان في عجقة سير. صحيح.
2: تحية لك أنطوان، وإن شاء الله تكون طرقاتك كلها مسهلة اليوم. والعشاء مش بس على الطريق اللي ذكرتها، برج حمود للأشرفية وين مكان، يعني حتى عمل لك يعني حركة السير غير معتادة من ميروبا وصولا ليسوع الملك. كتير كتير في عجقة. بشار
6: بير بونجور مالينا، الحمد لله على السلامة. والله اشتقنا لكم كتير، إلكم فقدة. الحمد لله على سلامتكم. بونجور ني كارولين.
2: كارولين يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك ولكل المستمعين يلي عم يسمعونا.
7: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
8: يسعدنا صباحك يا شربل، يسعد صباحكم، يسعد صباح ملينا.
2: يا هلا.
8: الحمد لله على السلامة يا شربول. شو هالصلاة الحلو، شو هالصلاة الحلو.
2: شكرا إلي، تحية كبيرة لك وصلاة مقبولة. بيرنا كمان عم تقلنا الحمد لله على رجعتكم بالسلامة. مرسي بيرنا. كمان ريما خطار من المنصورية عم تقلنا الحمد لله على السلامة. بتقلنا اشتقنا لكم كتير، بحبكم، ونهاري كان كتير ناقص بلاكم. مرسي ريما. يلا رجعنا. هلا ما في فرص من هلا تنسافر ب 13 تشرين الأول، سحبة واحدة إلا إذا في شيء عطلة رسمية، عيد رسمي. كيف مساقب عيد انتقال السيدة العذراء؟ مساقب بيوم السبت. صباح الخير شربول، ألف الحمد لله على السلامة. هلا رجع يحلى صباحنا. مرسي مروان شهيب من علي. شو كيف المهرجانات بعلي يا مروان؟ يا هلا كاتيا ابو هدير من نيحة الشوف عم تقول شربول كنا ميتمين بلاكم.
9: حبيبي عيون
2: ريبيكا كمان يسعد صباحك عم تقول الحمد لله على السلامه. ميرسي ريبيكا.
9: واسمك احلى
2: من دونكن مش صباحنا. كل هالأيام اللي عشناها بتركيا بالبورتغال وبإسبانيا كانت ما بتسوى شي بليكن.
10: صباحا يا شرب المدينة، أهلا وسهلا، نورتونا، زيارة مباركة يا رب يا شرب.
2: مرسي للوصف.
10: أنا كنت أسمع ميرو أكيد الساعة 7:30، بس حسيت الصبح صوت اثنين صراحة. أوكي يلا يسعد صباحك وهان موفق وصباح موفق للجميع.
2: شكرا شكرا إلي مجدلانة، تحية كبيرة لك لكل أهالي الجنوب.
11: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: يلا عبد الله الكوراني مهضوم. عبالي شربول، أول شيء الحمد لله على سلامتكم، صراحة أنا ما كنت عم بسمع غيركم وهلأ صباحي صار أحلى معكم. وشكرا لمدام ميراي وللمخرج إلي أزي على الأجواء اللطيفة اللي عملوا لنا إياها. شو اللي ردك على
0: دربي؟ بونجور شربل، بونجور ميلينا، الحمد لله على السلامة يا شربل.
2: مرسي.
0: يلا أنا كنت أتواصل مع ميراي، أحلى صباح معك على 7:30، بس نحن اشتقنا لصلاتك يا شربل، يسعد صباحك إدوار من الدكوانة.
2: شكرا شكرا. أستاذ فادي أبو شقرة ممثل موزعي المحروقات، تحية كبيرة لك وإن شاء الله نهارك بيكون حلو اليوم. ومرسي لأنه بتسمعنا.
12: وحشر هولو ملينا، اشتقنا لكم كتير، شو الصخرة الحلوة، شو تمنينا نكون معكم عن جد شي كتير حلو. يلا إن شاء الله دايما مبسوطين يا رب. بونجور ميش
2: تقنيلكم. مرسي أدال. أدال سعيد من فترة عم سمعنا نازلة على جوني، تحية كبيرة لك يا أدال. وصدقيني كل حدا كان مسافر معنا بهالسفرة ولغي لأسباب معينة، يعني ما بكون عم كذب إذا قلت لك أدال أنه تذكرناكم كلكم سوا. كل يلي لغيوا لظروف معينة واضطرينا ناخد حدا محلهم بقلبنا كنتو، وتذكرناكم بكل المحطات وبكل المطارح يلي زرناها. مروان من علي عم بيقول لي شربول كان رائع رائع مهرجان علي، بعده مكمل.
13: الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر، اشتقنا يا شربول ولمالينا هالقمر.
2: ام هادي يسعد صباحك. انتو احلى مستمعين.
0: صباح الخير، اهلا بهالطلي، اهلا، اشتقنا لكم والله مثل الضحين على بكره من دونكم. زيارة مقبولة وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا. أبو ميشيل أهلا وسهلا فيكم واشتقناكم.
2: أبو ميشيل تحية كتير كبيرة لك واشتقنا لكم، وتحية لعائلتك كلها سوا، لمدامتك، لأبو الميش الفنان ميشيل خوري وللعريس. والله امبارح بالليل كنت عم بحكي مع ميشيل، والخميس رح نشوفه. صباح الخير شربل وميلينا. صباح الخير شربل وميلينا، رحلة من العمر كانت بكل تفاصيلها والتنظيم الرائع، وأجمل زياح كان بفاطمة بالبرتغال، وأحلى نعمة كانت للكل. شكرا، نهاركم مبارك. إلهام سعد. مدام إلهام سعد شو بدي أحكي عنك؟ هلا بدي أحكي عن كل اللي كانوا معنا، بس أنت بشكل خاص، أنت ومارتين، مارتين بطرس، بدي أحييكم عن جد. حضورك معنا كمان كان غنى لرحلتنا، وهالشهادات وهالحكي اللي حكيتينا إياه بالبولمن، وكمان بفاطمة مشاركتك بزياح بفاطمة كان حلو كتير، ونعمة مش لألك بس، لكل الجروب اللبناني اللي كان مشارك بالرحلة. تحية كبيرة لألك مدام إلهام سعد ولكل اللي كانوا مشاركين معنا برحلة.

0: رح نكمل نسمع أصواتكم الحلوة يلي بتلون وبتزين صباحاتنا.
1: جربوا الشرب السلامة معك أنا بس
0: يا هلا بالجار
1: طيارة والحمد لله على السلامة وانبسطنا نكون جيتوا. يلا
0: شكرا، تحية كبيرة لك شربول. شو عاملين بها الصيفية عيد السيدة؟ ما هيك انتو عندكم بأمز؟
2: بونجور بونجور خي شربل، الحمد لله على السلامة طمنينا ويلا انبسطنا انه عم نسمع صوتك نرجع. يسعد صباحكم ان شاء الله يا رب.
0: شكرا شكرا، تحية كبيرة لك. كمان حسن بدي بشير لك تحية، عمل الحمد لله على السلامة. شكرا حسن. شوف إذا سألناه لشرب السلامة من أمز إذا عاملين شي نشاطات.
1: يلا يلا ناطرينكم أنت وإختنا ملينا، شرفونا ليلة عيد السيدة.
0: تحياتنا لألك.

0: حتى بسفرتنا المستمعين يسألوني شربول شو قصة هالأيسيات يلي بتعملوا لهم دعاية عند مؤسسة الأزة للمعدات؟ معقول ب $250 و $265؟ معقول؟ ولا عرض نعمل على الهواء لمؤسسة الأزة للمعدات إلا ما كان واقع وحقيقة. فيكم تزوروا مؤسسة الأزة للمعدات، عندها 4 فروع، هلا بخبركم وين. بس قبل، للأشخاص يلي يمكن مش سامعيننا من قبل، اسمعوا مواصفات الأي سي وقدي سعره بمؤسسة الأزة للمعدات، شيء بيصدم صراحة.
1: صباح الخير. عرضنا الجديد مكيف 9000 BTU انفرتر ماركة جنرال بلاس بس $250، 12000 BTU بس $265.
0: إذا منكن مصدقين تواصلوا بالواتساب إذا بدكن بمؤسسة الأزة للمعدات على 03-386-322. قلونا يبعتولكن أكتر مواصفات عن الأيسيات، يبعتولكن الصور. فإذا على 03-386-322. لك معلم جوزيف الأزة تحية كبيرة لك، أو فيكن تتواجهوا دغري على مؤسسة الأزة للمعدات، تختاروا الفرع الأنسب لبيتكن. عندهم على الدورة حد مستشفى مار يوسف، عندهم فرع تاني كمان على أوتوستراد سن الفيل، فرع تالت على جاليري الاتحاد بجديدة المتن دغري على الإشارة، والفرع الأساسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية مدخل المدينة الصناعية على شمالكن دغري ورا البراد اليوناني. بس على مدخل المدينة الصناعية على شمالكن وين بتشوفوا عشقة سيارات، هيدي مؤسسة الأزة للمعدات.
2: بونجور بونجور، يعطيكم ألف عافية والحمد لله ألف سلامة. كنا عم نتابعكم لكم ونشوف صوركم، شي بعقد وشي كتير حلو. يلا إن شاء الله تكون سفرتنا عن الله راد بأكتوبر مثل هيدا، يعطيكم ألف عافية. سيدة سركيس.
0: سيدة سركيس من المستمعين 110 يلي مسافرين معنا ب 13 تشرين الأول وب 14 تشرين الأول، رح ننطلق على مرحلتين. أول 54 شخص رح ينطلقوا ب 13 تشرين الأول، تاني قسم رح ينطلق ب 14 تشرين الأول. سفرة من العمر يا سيدة، وكل اللي عم تسمعونا بين مسجلين بسفرتي الإيطاليا من العمر. أنا بالنسبة لإلي، أنتوا شفتوا تبعتوا البرتغال، رائع البرتغال، بلد نظيف حلو كتير. كمان كان عنا ليلة ويوم بسان جاك دي كومبوستيل بإسبانيا، واو. هلا بخبركن أكتر عن هالمنطقة والبداية، يعني الظروف وحركة الطيران هي اللي فرضت علينا أنه ننام ليلة ونمضي نهار كتير حلو بتركيا. استفدنا كمان من هالشي اللي صار. بس صديني بالنسبة لإلي، قديش شفتوا صور وفيديوهات وقديش انبسطنا، ورح خبركن هلا. بس سفرة إيطاليا أكيد غير غير غير غير، بكفي زيارة سانتريتا بكاشيا وبضيعتها روكا فورينا، بكفي سان جوفاني روتوندو بادري بيو يلي بتفكروه نايم، بعده نايم من وقت اللي توفى، دقنه الطويلة بعده مثل ما هو. بكفي زيارة أسيزي

0: يعني عن جد بستحق لكم، بنعتذر عن انقطاع الكهرباء، وبعتذر من الشعب اللبناني بأكمله عن هالسياسيين التافهين الوسخين اللي اجوا يا محلى اللي سابقينهم ما عملوا شي بملف الكهرباء إلى الأسوأ. يعني امبارح كنا سهرانين بالليل بدير أوبل، يعني ما بقدر لكم الشوب عن ناس أصدقائنا، الشوب الرطوبة شو بدي لكم. قال عم نعمل دعايات للأيسيات، الناس تروح تشتري أيسيات ودورون على الموتورات. انتبهوا يلي منه قادر يشتري أيسي واشتراك الموتور عنده ما بيحمل، لأنه ما في أي بوادر خير مع هيك مسؤولين بهالبلد. فيكم تختاروا أي مروحة بمؤسسة الأزة للمعدات ابتداء من 18 دولار. عم نحكي مروحة مش صغيرة مع ستاند بأشكال وألوان وأنواع مختلفة ب 18 دولار.
1: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
0: بلشتوا بالقهوة أو بعد؟ خبروني مين عم يشرب كافيه دو برازيل، بعتولي الصور لحتى شوفكم.
2: صباحو شربول، والله امبارح كنت عم تغدى مع أختك، كانت عم تخبرنا عن الرحلة إذا كانت حلوة على البرتغال.
0: مع أختي؟
2: شكلها كانت معكم وليا بتكون متخالة.
0: يه يه روبن، أول شي مين أختك؟ ليا العالم مهضوم كتير، كانت هي وكوزينتها ريتا باسيل وجويس ضو، وتحية كبيرة لألون كتير مهضومين وعملوا أجواء حلوة بالرحلة. بس مين أختك؟ ريتا باسيل. ولك أنت خيّل ريتا. هلأ يا روبن طلعت أنت خيّل ريتا باسيل، لك بتمرنك بالبيت ريتا؟ ريتا وجويس كتير مهضومين، ريتا باسيل وجويس ضو، ورئيسة العصابة تبعهم ليا العلم، ثلاثتهم كانوا مهضومين.
2: صباحو شربول، والله امبارح كنت عم تغدى مع أختك، كانت عم تخبرنا عن الرحلة إذا كانت حلوة على البرتغال، شكلها كانت معكم وليا بتكون متخالة.
0: ولك مش شكلها، على الأكيد كانت معنا، كانوا فيديتات الرحلة ريتا وجويس وليا. تحية كبيرة لألون ولكل الأشخاص اللي كانوا معنا بهالسفرة الحلوة كتير.
3: تنورت شربول ومالينا، الحمد لله على السلامة. صباحنا كان بلاكن بلا عازل كل الأيام اللي مرقت، يلا الحمد لله إنكم رجعتوا لنا بخير ونرجع نحن وياكم، الحمد لله على السلامة. نهاركم مبارك شربول.
0: شكرا شكرا هذا الحرف، تحية كتير كبيرة لك. اشتقنا لكم، اي متى بدنا نروح نعملنا شي سهرية بالمرام؟ شو المرام صارت بتجمع الاخصام، وانت مقربة من المرام من الشيخ العكاري، تحية كبيرة له. لك هذا، هيدي كانت مسرحية هالهبلانات يلي شفناهن على السوشيال ميديا بين الشاعر حبيب وأنطون وبين الفنان أمير يزبك، يلي هالمستوى المتدني من المخاطبة. بتعرفوا أنا زلمة صريح، بس أنا ما بقبل شوف وأقرأ هيك قصص على السوشيال ميديا بالعرض وبالأخلاق وبالعيال. شوية منشوفهم عم ببوصوا بعضهم بمرام. طب ليش نزلت صورة المحابس مثلا؟ جميلنا تفاصيل، لأنه أنا ما بسمح لنفسي أمسك تليفون. شاعر حبيب وأنطون مش صديق خي، والفنان أمير يزبك كمان خي، ما بسمح لنفسي أسأل عن هيدا الموضوع. أنا بالنسبة لي كتير سخيف، كان تافه، هيدا حديث الشارع وحديث الناس. شباب يطلعوا مش مجوزين بعضهم. يلا بلشت توصلنا من تربل، جورج من تربل اللي بقى. أحلى صبحية مالينا طارق، ركوة قهوة ما بتفهم، وحطت لي حد الركوة الظرف الكافيه دو برازيل، تحية لك. اي والله خبريتهم طلعتنا من تيابنا يا مالينا، بس أنا ما بتابع الأخبار صراحة ولا بتعنيني، بس إنا كيف ما نفتح السوشيال ميديا عن موضوع الزواج وموضوع المهاترات. شربل نهرة ولك يا شربول اشتقنا لك، استفدنا لك بهالسفرة. فعلا نحن وياكم بتركيا السنة الماضية بكابادوكيا وبأضنا وبمرسين وبهالجو الحلو بطرسوس. هلا شوف شو حكمة اليوم مع ندى دوب عقلين.
3: صباح الخير شربل وملينا، الحمد لله على السلامه.
0: شكرا.
3: صباحكم انيق مثل عطر الورد، نقي مثل قلوبكم الجميله، انتوا اصحاب المحبه الصادقه.
0: يا الله ما هذا
3: اطيب تمنياتي لكم بالخير والسعاده، ندى بعقلين.
0: شكرا شكرا مدام ندى، تحيه كثير كبيره لك. عبير من جزين كمان عم تسمعنا، عبير سمعان يسعد صباحك، تحيه لكل اهل جزين. وسام علاء الدين كمان عمل شربول، والله العظيم لكم فقد كتير كبيرة، تحية كبيرة لك وسام. اليوم نسينا وجه تحية، معنا سيون بالستوديو. سيون بدك تقولي بونجور للمستمعين؟ تعي سيون، يلا ليك تجي راكد، يلا سيون تعي.

0: الصبحية المهضومة يلي بتساعد ميلينا بالبيت اليوم جاي تعمل صبحية. قال اشتقت للمستمعين بدي انزل معكم على الإذاعة. نيلا ولك أهلا وسهلا. يلا كل اللي عم يسمعونا وعم يشربوا كافيه دو برازيل, إذا بعدكم ما عم بتلاقوها بشي محل هلا أنا بشك, لأنه بيكون في إذا بدكم طلب كبير أوقات ما بتلاقوا بمحلات معينة, بس فيكم تبعتوا واتساب للشركة على 76 777 361. فإذا هيدا رقم الكافيه دو برازيل 76 77 361, وهن بيدلوكم على أقرب نقطة بيع على بيتكم. سيون قربي على الميكرو قد ما فيك, قربي وقولي بونجور لكل المستمعين يلي عم يسمعوك, بس علي صوتك سيون. يلا يلا قربي قولي بونجور.
1: بونجور.
0: مبسوطة انه جيت على الإذاعة اليوم؟
1: ايه كتير. ايه
0: اشتقت للمستمعين يلي عم يسمعونا؟
1: ايه كتير.
0: قدي اشتقتي لهم؟ عملي لي بإيديك قدي. واو فتحت إيدي على الأخير سيون. بدك تقولي بونجور لأما لاميلينا, مدام لينا عم تسمعك. إليا بونجور.
1: بونجور
0: مدام.
1: مدام لينا
0: وهي بتقلك بونجور وكل المستمعين بيقولوا لك بونجور يا سيون. تحية لكل الأثيوبيات ومن جنسيات غير لبنانية اللي عم يسمعونا, تحية كتير كبيرة لكم.
2: لو تعرف على قلبي غلاك بتعرف
0: تتفسد ميلينا تصير خلص بدها عطول تجي على الإذاعة سيون, تصير تشتغل هون معنا.
2: تحت عيني لكن عيني اللي بتهوى.
0: بقول لي إلي مجدلاني ونسيت شربول على السوشيال ميديا, طلاق وزواج طلاق وزواج دكتور فود وشرو هودي من زمان ما بيعنولي يا
3: بونجور. كيفك شرب؟ الحمد لله سلامتكم. والله اشتقنا لكم مع كارمن. والله انبسطت هيك سمعت بريتا وبروبن. ريتا باسيل اكيد هن مهضومين وريتا مهضومة نحن لانه من نفس الضيعة من الفيدار. تحية للجميع وتحية لكم وبونجور.
0: لحظة كارمن محفوظ شو ريتا باسيل فدات الحلقة اليوم.
3: بونجور كيفك شرب؟ الحمد لله سلامتكم. والله اشتقنا لكم مع كارمن. والله انبسطت هيك سمعت بريتا وبروبن. ريتا باسيل اكيد هن مهضومين وريتا مهضومة نحن لانه من نفس الضيعة من الفيدار. تحية للجميع وتحية لكم وبونجور.
0: والله يا عمي مستمعينا كلهم مشهورين. والله يا ريتا منك هيني ريتا باسيل. كمان الشيف ألبير رز الله تحية كبيرة لإلك, عم يبعث لي صورة القهوة ولك ألف صحتين شيف رز الله ألبير رز الله. سيون عم ترد عليك مدام لينا أما لاميلينا بتقلك بونجور يا أحلى سيون. سعيد عم تقلي نسيت رقصة أنابيلا. لا هيدي قديمة عم نحكي عن شي جديد بوقت حكينا عنها. يلا خبرونا وين رحتوا يعني ويك اند امرا وهالويك اند والويك اند الماضي وين رحتوا؟ خبرونا مين طلع على قلعة امرامي بعين سعادة, مين راح على مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان, مين راح أكل سمك. عم بتقلي أدال بحفلة وائل كفوري ما كانت على السمع, كانت بعالم تاني. أنا كانت مع أحلى مستمعين يا أدال اللي بيشبهوكم كلكم سوا. سيون في عزبك سيون أحسن ما أقوم فيك تجيبي لي ماي بليز. كمان إذا قهوة كافيه دو برازيل أوكي عملي لنا كافيه دو برازيل. تاسيون بدك تحكي بعد؟ ديك سيون عم ترقص سيون على أغاني ميلينا, حطيه على الستيتس. ملك البحر يا الله شو طلع بالي سمك. ملينا الليلة فينا نروح الليلة على مطعم جلسة الخوابي نأرجل بهالبرودات؟ لا مش معقول شو هالشوبات. يا يلا مين بيلاقينا الليلة على الساعة 8 نأرجل بمطعم جلسة الخويبك فرد بيان هيك بناكل فتوش. مطعم جلسة الخويبك فرد بيان زينة المطاعم.

0: قلبي كان دين ذاك اللي كان طلعت على الضيعة عجزين. أنا من قضاء عجزين عيتولة.
1: عيتولة حلوة.
0: وهالويك أند قضيناها بكفر دبيان ورحنا زرنا بنات غزلان ورحنا تغدينا بجوني بمطعم اليميار وهيك والله. بس كتير شوب يعني ما بينظهر لبرا وما تروح كتير شوب.
1: كتير.
0: بس انبسطنا يعني كتر خير الله. بس هي ما في أجمل من ضيعة الواحد اللي هي جزين يعني.
1: هي طولة.
0: ما فيك ما تطلع على جزين. وهلا يلا عيد السيدة كمان بجزين. وعاملين السربريز بس أنا عرفتها للسربريز يعني ما أنا عيد ميلادي ب 15 آب عيد السيدة. وعندي خير أكبر مني بسنة كمان ب 14 آب عيد السيدة. فعاملينها يا مع بعض السربريز وعرفناها بلا ما يعني.
1: يعني. ولكن تركهم
0: مش هتركها سربريز لضعيف السايبر.
1: الله يسعدنا عليك. أول شيء عبال الميت سنة من الصحة أهم شيء من الصحة والنجاح بشغلك. طب تركها أنه عمل حالك أنه سربريز بركي عم يسمعوك هلا تنزعلن السربريز. إذا بدكن قاعدة غير شكل وهلأ على التراس ومنظر برد الروح ما قلكن إلا مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. معقول شايف طلعت على كفر دبيان وما بتزور مطعم جلسة الخوابي وبتتعرف على سامي مهنا على أصحاب المطعم؟ أكل لبناني على أصوله ونكهة بتذكركن بلقمة البيت. فوق كل هيدا كرم الضيافة اللبنانية يلي بيخلي القعدة تصير أحلى وزيارة يكون إلى طعم تاني. مناظر حلوة انتو قاعدين على التراس بجلسة الخوابي بكفر دبيان وأجواء غير شكل وعم تكون هيك أجواء موسيقية وفنية كل سبت وكل أحد على الغداء وأكل طيب. وشو بعد بدي أحكي؟ طلعوا انتو جربوا مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان.
2: وحياة الله اللي خلق كل الحنايا اللي ما
1: شو ما عندكم مناسبات صغيرة أو كبيرة دغري فيكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. إذا بدكم تحجزوا على هيدا الرقم 03-554-332. فإذا رقم مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332.
3: شربل عن جد اشتقنا لكم انت ومينين
1: عن جد
3: صحيح لك
1: عن جد
3: عطول بس عطول على السما. ويلكم باك.
1: شكرا ريت عونو لك والله العظيم انتو بالقلب كنتو كل الوقت.
4: سلام كيفك بصحتك كيف عملينا الحمد لله عمجدكم بخير اتمنى لك نهار حلو.
1: شكرا لك. انعم عرفتها مغيرة البيكتشر الصورة عندها على البروفايل. واو يخزى العين. مين اللي تجوز ابنك او بنتك؟ يخزى العين اتنين ومثل القمر. تعي مدينة شو فيهم. يلا فوتي. اجت مدينة. مدينة تحكي شوي على الميكرو ريحيني. تعي شوي اشتاقوا لك المستمعين. فستان العروس شو حلو.
5: كتير وخد كتير مشتاق الهي
1: عن جد منحبكن كتير واشتقنا لكم كتير.
4: اشتقنا لك للكل. ايه ابني فادي الصغير كان بأربعة جولاي عرسه.
1: ولك تحية لك يا نعم. والله نحن صرنا قرايب يا نعم. وهيدا الخميس عنا سهرة عرس بس من بعد ما تجوزوا صرنا قرايب. سهرانية بدير قوبل مبارح بدير قوبل أنا وميلينا. بدرجة تحية لبيت نور الدين مدام سناء أو الكوائي عم تسمعنا ميلينا. هلا العرسين بيكونوا نايمين.
5: لما غبتي صار الليل يمرجحني من ميل الميل والبكي يمحي
1: حزاري. ميلينا مين بعت لنا فويس حزاري احكي على الهوى بحرف ال قولي جاوبيني بحرف ال مين بتتوقع؟
6: ليا.
1: ليا العلم، ليا العلم مهضومة كتير يلي كانت معنا بالسفرة، تعرفنا عليها لليا بالسفرة الماضية السنة الماضية على إيطاليا.
6: بونجور شربل، بونجور منينا، اشتقنا لكم كتير. بصراحة أول كلمة بدي أقولها هي شكرا، مرسي من القلب. رحلة البرتغال وإسبانيا كانت تجربة كتير حلوة وأكثر من رائعة
1: بمشاركتكم،
6: كان كتير حلو ومدروس. شفنا مطارح جديدة تاريخية رائعة، كاتدرال، كنائس، تراث، ثقافة، تعرفنا على تاريخ وحضارة مختلفة. أجمل شيء بالنسبة لي كان الصحبة، الناس اللي كانوا معنا كانوا مهضومين قريبين من القلب، الضحك كان كله، الجو كان كله ضحك. وأنا شخصيا رجعت أنا وحاملة معي مش بس صور وذكريات،
1: كمان أحلى عائلة
6: جديدة، سقف جديد وتجربة إنسانية كتير حلوة. شكرا لكل شخص تعب ونظم واهتم بأداء التفاصيل. مرسي إيمانويل تغافل، مرسي برزخيا مايكل، مرسي شربل ومنينا، ومرسي لرفاق الرحلة، رفاق الدرب، هالصحبة الحلوة، خاصة العصابة.
1: وحضرت لك رئيسة العصابة،
6: والأهم أنه كانت رحلة بتنحفظ بالقلب وبالذاكرة. وإذا بتسألوني إذا بكررها، أكيد وبكل محبة. يلا على الرحلة الجاية.
1: شكرا ليا، ليا العالم، تحية كبيرة لك. عن جد حكيك وكلامك بفرح القلب. أنا يمكن أكثر واحد مبسوط لأنه هالسفرة ما كانت بس يعني مجرد كم يوم سياحة أو زيارة أماكن، كانت تجربة حلوة جمعتنا بأحلى أحلى مستمعين، وصرنا عيلة واحدة نحن وياهم. أنت ليا صرنا أهل نحن وياك، لأنه تعرفنا عليك بسفرة إيطاليا السنة الماضية مع أبونا بيير سمعان، بدي حيي خادم رعية ميروبا، والسنة كنت معنا وخلت هالرحلة ناس كتار يمكن يلتقوا لأول مرة، وعن جد صاروا عائلة. أنا شفت كيف كانوا عم بودعوا بعضهم بمطار رفيع الحريري الدولي، بس رجعنا والدمع بعيونهم. وبعدكم هيدي السوربريز بدي أقول على الهوى، أنه قريبا قريبا رح نعمل رحلة مجانية، رح بتكون لكل اللي كانوا معنا بالبرتغال وبإسبانيا وبتركيا، واخترنا أنه تكون على بقع كفرة، على ضيعة مار شربل، وعلى الشمال وعلى أهدن وصغرتها وهالمنطقة الحلوة من لبنان.
7: شو كنت مهضومة امبارح؟
1: كلهم كانوا مهضومين، وهلأ اللي عم يسمعونا أحلى مستمعين وأهضم مستمعين.
8: شو كنت مهضومة امبارح؟
9: أنا
1: أنت خربت الدنيا. كلكم مهضومين.
9: أنا
10: بونجور شربيل، بونجور منينا، الحمد لله على سلامتكم، نورت الإذاعة برجوكم. يلا بونجورني خير، الحمد لله رجعنا نسمعكم عن جديد على بكره. بونجورني للجميع.
1: ولك يا لارا فرح، تحية كبيرة لك ولكل أهل مجد المعوش. والله كان معنا أحلى كوبل من مجد المعوش، كان معنا جورج أنطونيوس ومدام توبيارات معوش، تحية كتير كبيرة لألون. عجد جورج بالسفرة، جورج أنطونيوس من مجد المعوش، كنت حسيته مثل بي الكل، يعني حاضن الكل، ولك إذا شاف حدا عم يشرب فنجان قهوة يركض بده يدفع عنه، إذا حدا عم يشتري قنينة مي، هالقد كان جورج هيك حاضن كل الناس وخيفان على كل الناس. صحيح لك جورج، جورج أنطونيوس ومدام توبيارات، تحية كتير كبيرة وإن شاء الله منلتقى قريبا. يلا من المطاعم اللي بحب كمان دلكن عليها قلعة امرامي بعين السعادة، وهلأ بالأخص انه فاتحين بالصيفية الكاسل الروف توب، تطلع بتقعدوا عندهم على السطح بالروف توب، بتشوفوا الدنيا كلها تحتكن، فيكن تطلعوا من بعض الظهر على السانست، ولا اجمل من قاعدة عندهم، انترناشنال فود عندهم. بأما بمطعم قلعة امرامي فأكيد الأكل اللبناني أصيل من إيدين أم لبنانية أصيلة اسمها أم رامي. شو حلو بحب، بتعرف شو بحب قلعة امرامي؟ انه عيلة، عيلة بتشتغل كلهم سوا، بيشتغلوا بايديهم. كل سبت عندهم برنامج فني مع المطرب فادي الجمية، للاحد عم بتكون اجواء عائلية عندهم. حجزوا لحقوا حالكم، حجزوا لهالويك اند على 71 170 110. فاذا رقم قلعت امرامي بعين السعاده الطريق العام 71 170 110. اليوم في ربح ذهب على الساعه 9. ما تفكرونا نسينا، بنعد مجوهرات الشاعر بسد البوشية شارع الذهب، أول شارع الذهب عشمالكم، أول محلات. كل حدا بعد ما عمل فولو للشاعر الجولوري لحقوا حالكم، عندكم من هلأ للتسعة، تسعة رح كل الأسماء بوعدكم أنه عم تتسجل، مش نحن عم نسجلها، هن مجوهرات الشاعر، الموظفين وأصحاب مجوهرات الشاعر. أنا بدي أحيي سيد سمير ومدامته مدام نورما. الساعة 9 رح بيصير في اختيار لاسم رح يربح هدية حلوة كتير ذهب.
11: جاي سوا حب وهوى والراحة ما بينعن.
1: ربيع بارود. شو حلو الرقص والأفراح، وهلأ خصوصا موسم أعراس ومهرجانات وحفلات بكل لبنان، خصوصا هالأسبوع ليلة الجمعة عيد السيدة. بس والله بحراجل والعانة بعيد السيدة، مبلشين من أول الشهر.
12: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، الحمد لله على السلامة.
1: ميرسي
12: يا عمي، بتوصلوا على دار قبل وما بتجوا لعنا يا عمي، بتجوا على بيتكم، أهلا وسهلا فيكم كل المناطق مناطقكم. مع فادية ناصر من بونجور ميل.
1: فادية أنت من دار قبل؟ والله صار عنا صهر من دار قبل، صهرناكم.
11: لطلوع الضوء مخمورين بناسي وناسي ناسي بتفرق.
1: أحلى عرسان سليم نور الدين ورانيا الخازن، رانيا بنت أختي يعني.
11: أنت بس البسي قومي قومي رقصي يا ليلي لا تخلصي.
13: شوف يا عمي، ألف الحمد لله على سلامتكم، عن جد رجعت نورت الإذاعة بوجودكم. معك ندى من الجبل.
1: تحية لك ست ندى. ما تنسوا على 7:30 على القد، بعرف محمسين كتير ونحن محمسين، أول شي اشتقنا كتير لميراي مدام ميراي مزرعاني، بتلاقيكم الساعة 7:30 مع برنامج من قلب بيروت. بدي وجه تحية كمان للمخرج إلي أزي اللي رفقكم. أما اليوم معنا مخرجتنا العظيمة ميلينا.
14: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
4: مبروك يا شربون. ايه هيك صرنا قرايب، لكن
1: قرايب،
4: لكن عملنا زيارة، لكن اخذنا بطريقك.
1: مهضومة. نعم يلا ناطرينكم. ايه ناطرينكم هالسبت والاحد. وين بدكم نحجزوا؟ في مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان، بقلعة امرامي، بملك البحر، بشبال، بجونية، ببكفية الدلب، بمطعم النسمات بالرومية القلعات. مش معقول النسمات يخزى العين، كل ويك اند كل ويك اند عندهم عرسان وثلاثة.
15: بونجور شاربول، بونجور ميلينا، كيفكم؟ الحمد لله على السلامة. أنا رحت عم الجمعة عند أم رامي أختين وشابين، رحنا
1: وما قلت لهم أنه أنت من مستمعي أغاني أغاني إسحاق، وأنا إسحاق اللي بحكي ميراي كل يوم وبحكي شاربل كل يوم. أديه تموا فيك بشرفك.

0: قلت له شوف اذا صحى، قال لهم بقلعت امرامي انه هو من مستمعي اغاني.
1: ما نزلنا كل شيء على هيدا على الطاوله، حطينا شيء 71 دولار حطينا.
0: 71 دولار على اربع اشخاص يا اسحاق غالي. هيتهم طلبوا على كارت لك. الف صحتين يا اسحاق. انطونيو من اهدن. لا لا لا لا لا انطونيو لحظه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مبينين بالصوره، 9 شو بسمون دست تبع الهريسه. عزمنا ملينا عم بيقول لي نحن طالعين نايمين بصغرتا ليلة ببنشع، رح ننام صراحة ليلة الجمعة وبقيين ويكند وطالعين على أهدن وعلى هالمناطق الحلوة كلها بشمال لبنان لمناسبة عيد السيدة. بس إلا أي متى أنتوا عاملين الاحتفالات بأهدن يا أنطونيو؟ لأنه طالعين على أهدن. بقول لي عيد سيدة صغرتا لهريسة العيد ناطرتكم شربول مثل كل سنة ب 17. اي متى 17 يعني؟

0: والله شو بحب هالتقليد اللي بيصير على عيد السيدة. بنكون احنا طالعين انا وميلينا على سيدة سبعل، كل سنة بنطلع على سبعل من عيد بسبعل، بيكونوا الناس اهالي اهدى الناس اللي كلها ماشي على سيدة صغارتها. عن جد شعور ما بينوصف، الكبار والصغار، المسنين، الصبايا، الشباب، العيلة كلها بيكونوا نازلين ماشي من اهدن على صغرتها. حلو كتير هالتقليد، تحميكم سيدة صغرتها. عمالي شربول، لا 17 دست، مش ب 17، 17 دست هريسة. فينا نروح صغرتها مدينة بدل اهدن بدل سبعل، 17 دست هريسة ليلة عيد السيدة، يعني الجمعة، ليلة الجمعة 14 آب بعيد سيدة صغرتها. يلا هجوم على سيدة صغرتها.
1: تحية لكم، عيد سيدة عين قبل جنوب لبنان، حافة الأمامية ضيع اللي بعدها بالخط الأصفر تحت الاحتلال. تحية للجميع
0: ولك تحميكم.
2: شربول احنا دايما مقربين واهلا وسهلا، ولا كان صهرك خطيب بنت اختك نور الدين، انا بعرفه قرايب نحن وياهم، وانا ساكنه بدرقوبه صار لي 17 سنه، بس انا جوزي من عم طول من بنت شقره. وبدي اتشكر الشكر الاكبر لمؤسسه الازي، لجوزيف الازي، انا رحت لعنده جبت العرض تبع الاي سي وبجنن، وميرسي لإله لمسيو ازي. انا قلت له بدي اشكرك، ميرسي لإله كثير يعني على هالضيافه وعلى هالاستقبال، والله يخليه والله يرزق جميع الناس. ميرسي لك شربول، انا كتير عادي مرت التاني عم بحكي، وانا ما بحب الزعوش، بس تذكرت هلأ انه انا رحت لعند مؤسسة ازيق بدي اشكره.
0: تحياتنا لك مدام فادية ناصر، وتحية لمؤسسة الأزي للمعدات. جورج عطية من باريس عم قلي نورت نورت يا شربول. يلا يا شربول، شو الصبحية ما بتزبط بلاك انت وميلينا. ان شاء الله يا رب زيارتكم تكون مقبولة، والله يوفقك انت وميلينا. جورج دو باري، مرسي يا ابو شريج، وناطرينك. بتعرف انه جورج دو باري رح بلاقينا بسفرة ايطاليا من باريس، رح يلاقينا على روما. أحلى مستمع. يلا المستمعين عم بيقولوا لي ولعانة بأهدن، كلنا على أهدن بليلة عيد السيدة 17 دست، مش أهدن بصغرتها عفوا، 17 دست هريسة.
3: شرب الحمد لله على السلامة، وخلينا إياك نضل نسمع الصوت الحلو معك. ردينا
0: ردينا تحية كبيرة لإلك. تنسوا دايموند هوم كير، دايما عم نخبركن عنا، يعني اذا عندكن اي حالة مرضية، بدكن فحوصات دم بالبيت، حتى بدكن تعملوا اكس راي، بدكن تركبوا هيدي الهولتر، المكنة اللي بتراقب لكم 24 ساعة ضغطكن، بالاضافة لتأمين كل المعدات الطبية اللي ممكن تتأمن على البيوت. دايموند هوم كير هيدا رقمن، خلوه عندكن، ان شاء الله ما بتعزون، بس ما بتعرفوا اي يوم بيصير عندكن اي حالة، بتستدعى انه تتواصلوا معهم على 81-319-656. فإذا 81-319-656 فيكن تفوتوا على الويب سايت عندهم على diamondhomecarelb.com. فإذا diamondhomecarelb.com تتعرفوا على كل الخدمات يلي بيقدموها. يسعد صباحك، والحمد لله على رجوعكم بالسلامة. مرسي ديغول الصيف من بشلة.

مانويل ترافل. عن جد يعني لازم أحكي لأنه هالإنجاز الكبير، يعني 51 شخص يكون مع بعضنا بسفرة بثلاث دول، مش هينة أنه نقدر نأمن فيز لهالعدد الكبير من المستمعين بدون ولا أي غلطة. كل المستمعين أخذوا فيز على ثلاث أشهر ومش لسفرة واحدة، هيدا لأنه في ورانا بالتنظيم مكتب اسمه إيمانويل ترافل برئاسة أبونا زخيا صغيب، الله يطول بعمرك أبونا، تحية كبيرة لك ولكل الستاف. يعني ما بدي فوت بالتسميات بس أنا بحب سمي دايما صبية اسمها روان لأنه هلكناها، يعني أنا بحكيها شي 50-60 مرة بالنهار، يلي كانت على تواصل مباشر مع المستمعين يلي سافروا معنا بهالسفرة، والمية وعشر مستمعين يلي رح بيروحوا معنا على إيطاليا. مش معقول روان، شو قوية، تحية كبيرة لك وبيلا طويل أهم شيء. كمان مايكل جريج يلي رفقنا وعملنا سوربريز بسفرة هيدي السفرة، تحية لك يا مايكل، كان عريس السفرة. أجد إذا بدي أحكي عن هالرحلة بصراحة ما بعرف من وين بدي بلش، لأنه كانت أكثر من مجرد رحلة سفر. لأنه حكينا عن إيمانويل ترافل، هالمكتب مكتب السفر والسياحة الدينية اللي موجودين بجبال وشغلهم بكل لبنان وبكل أنحاء العالم، ما في مدرسة ما في رعية ما في أبرشية إلا ما بتسافر مع إيمانويل ترافل. هلأ رعية ميروبا أبونا بيير سمعان بدي حيي مرة جديدة، منطلقين نفس السفرة ب 17 الشهر، كمان معهم حوالي 50 شخص، يعني بيجوا دغري ليلة واحدة إيمانويل ترافل بيرجع بينطلقوا برحلة على أرمينيا وعلى جورجيا. مش معقول شو هالشركة اللي بتحترم حالها وبتحترم كل الناس يلي بتختارها لحتى تسافر معها. مش معقول، يعني عن جد محتار من وين بدي خبر المستمعين على كل التفاصيل يلي رفقتنا بهالرحلة من أول لحظة لآخر لحظة. يعني بير زخيا ومايكل من إيمانويل ترافل، مش معقول قديش وجودهم هيك كان مهم معنا، خلوا رحلتنا تكون خالية من أي غلطة، وهيدي ما بتصير بالرحلات. وأنا عندي تجربة سابقة مع مكاتب سفر تانية، أنا ما بدي أحكي عن حالي، بدي أحكي عن ميلينا يلي كانت ميلينا أخت لكل الناس. عن جد كانت حريصة، كانت تصور، هي اللي كانت تصور تنزل الفيديوهات، تساعد بالأبل بعد الناس بكل محطة ما نمشي ويكون حدا ناقص. ميلينا كانت دينامو الرحلة. حاولنا أنا وميلينا قد ما فينا نكون حد كل المستمعين، نعيش معهم هالتجربة وقد ما فينا نجرب نغمر هاللمة اللي كانت موجودة، نغمرها بمحبتنا، لأنه عن جد كانت لمة مثل ما قلنا بتشبه العيلة، لأنه فلينا عيلة واحدة، صار عنا أنا وميلينا 49 صديق وصديقة. تخيلوا، بتعرف شو يعني 51 شخص من مختلف المناطق بلبنان، ما بنعرفهم بالشخصي، كل حدا جاي من بيئة، كل حدا جاي بي بي بي بي بأفكار معينة بي بي، يعني عن جد مش هينة أنه يلتقوا للمرة الأولى وبعد كم يوم صار في بيناتهم معرفة، صار في صداقة، صار في أوقات حلوة، صار في ذكريات رح يحملوها كل حياتهم ورح يحملوا هالأحاديث اللي صارت بيناتهم وهالسهرات وهالبرمات هونيك، وصاروا فلوا من مطار بيروت وكأنه بيعرفوا بعضهم من زمان. طلعت رحلتنا من تركيا من اسطنبول، بداية كانت كتير قوية. اسطنبول يمكن كتار منكم المستمعين بتعرفوها لأنه كتير سهل أنه تسافروا على اسطنبول، بس كل مرة بتزوروا هالمدينة بتحسوا أنه بعدها عنده شيء جديد لازم تتعرفوا عليه. مش معقول، اسطنبول فيها سحر كثير حلو. عشنا جولة بالبوسفور، هيدي كانت مفاجأة للي سافروا معنا، مرقنا بهيك كان في محطات حلوة باسطنبول، كمان كان عنا وقت كثير طويل بشارع التقسيم، هالشارع يلي بيعج بالحياة.

معقول يعني رحنا بطيارة كتير كبيرة كلهم لبنانية رايحين على اسطنبول عقبال ما يصير بالعكس. أنا كتير تأثرت بالمفاجأة اللي عملنا إياها بيرزخيا زغيب, زيارة كنيسة الروح القدس باسطنبول. هالكنيسة يلي كان لها معنى خاص لنا, خصوصا أنه هيدي الكنيسة يلي لها علاقة بتاريخ زيارات البابوية باسطنبول, ومش من زمان. تتذكروا قداسة البابا لون الرابع عشر وقت اللي إجا بهالزيارة التاريخية على لبنان كان بزار كنيسة الروح القدس. من اسطنبول انتقلنا على البرتغال وهونيك بلشت حكاية تانية. بلشنا من لشبون, لشبون هالعاصمة البرتغالية الرائعة, بالعربي بنسميها لشبونة. هالمدينة يلي فيها مش معقول, مدينة كتير مغرومة بلشبون. تاني مرة بتروح عليها, أنا هدي رابع مرة. هالمدينة اللي فيها مزيج حلو بين التاريخ, بين الشوارع القديمة, بين بحرة اللي بياخد العقل, بين الأجواء الأوروبية المميزة. لشبون مدينة نظيفة بكل معنى الكلمة. من لشبون من بعد عدة أيام انتقلنا وزرنا أكثر من مدينة وأكثر من منطقة, وكل منطقة كان لها طعمتها الخاصة. رحنا على شو اسمها ميلينا, يا الله شو حلوة, سنترا, مزبوط اسمها سنترا, انت بتحفظها اكتر مني. شو حلوة سنترا باجواءها وقصورها وطبيعتها الخلابة. وبس انا اجمل شيء انغرمت بكاشكاش, يا الله شو حلوة كاشكاش. اذا بتلاحظوا نحن موجودين هونيك كتير انتشر خبر عن زواج كريستيانو رونالدو بكاشكاش, ونحن كنا هونيك والله ما شفنا في عرس. الله سهلنا, كنا سهرانين بمطعم تونسي, طلع أصحابه من تونس, طلع صاحب المطعم بيكون رفيقه الأنتيم هو المترجم الخاص لكريستيانو رونالدو. بيقوم بدق صاحب المطعم عم نقول له أنه اليوم كان عرس, مزبوط تجوز كريستيانو رونالدو. بيتصل بالمترجم الخاص تبعه قدامنا وحط سبيكر فون, كنا أنا وميلينا وحسيب الأرجلجة, فحسيب أبي شاهين, فبيتصل فيه بيقول له لا مش مزبوطة الخبرية, مع أنه كل السوشيال ميديا حاطة, ما بعرف يعني. كنا بكشكاش وهو عم يتجوز وما رحنا على العرس, ما عزمونا. كتير حلوة المناطق الساحلية بالبرتغال. ليش نحن ورجعين من فاطمة ميلينا, شو اسمها المنطقة الحلوة كتير, أوبيدوس, أنا ما بحفظ أوبيدوس, مش معقول هالمدينة البرتغالية القديمة بأسوارها وبشوارعها, كيف عربش حسيب على السور لفوق, بشوارعها كلها حجر وأجواء الرائعة المميزة. بس كله بمال وزيارة نظري بمال تاني. شو حلوة نظري, شفنا البحر والأجواء الرائعة. كمان وين زرنا ميلينا؟ أفيرو, أفيرو يلي بسموها فينيز البرتغال, مش معقول شو حلوة أفيرو. هالمدينة يلي بتنعرف بشو بسمون, مش ساقية, مثل نهر, فيها نهرين يعني مثل فينيز, مدينة عائمة بس بنهرين. طلعنا وبرمنا وركبنا بشو بسمون الجوندول, بهذا الباتو الصغير, مش باتو, القارب. يعني بكل مرة بقول انه لا هيدي الاحلى, بورتو قصة كبيرة. بورتو من اجمل انا بالنسبة لإلي المدن السياحية بالعالم. صوروا كلها صورة فوق النهر, صورة عالية وحديد, ونحن قطعنا الجسر ماشي, بتحسوا حالكم طايرين بالسما ببورتو. شو اسمه ميلينا النهر, كل شوية بيرزخيا يذكرهم شو اسمه النهر, ضاعوا بين نهر تاجا, شو اسمه ميلينا, ولو اسمه دورو, احفظي دورو. هيدا النهر اللي قطعنا فوق الجسر الكبير, نهر دورو, شل يكون مزبوط ما يضحك عليه بيرزخيا صغير. هو نهر دورو
عاطي بورتو جزء كبير من جمالها ومن شخصيتها الحلوة كتير. بورتو بتعرفوا مين بيعرف شو بتشتهر بورتو؟ شي حدا زاير بورتو؟ مين بيعرف شو بتشتهر بورتو؟ مظبوط، حدا عم بيقلي بنبيد. بورتو بتشتهر بنبيد البرتغالي، يعني فعليا كنا كل يوم بمحل جديد، منظر جديد، تجربة جديدة، وأوقات صدقوني ما رح ننسيها كل حياتنا. ميرسي سيون على الكافيه دو برازيل، شو هالقهوة من إيديا لسيون. البرتغال كانت لنا محطة مميزة جدا ومؤثرة جدا ب سانتياغو دي كومبوستيلا، سان جاك دو كومبوستيل، هي اسمها سانتياغو دي كومبوستيلا، سان جاك دو كومبوستيل يعني يعقوب بن زبدة، أحد تلاميذ السيد المسيح. يعني بس توصلوا قدام ضريحه ما بعرف شو هالشعور، يعني أنتوا قدام ضريح حسيت حالي كأنه رحت على بيت لحم صراحة بزيارة سان جاك دو كومبوستيل. بس وصلوا على هالمدينة اللي بيقضوها الحجاج ماشي، بيقطعوا 12 يوم وست أيام، ولاد شباب ختيارية بتشوفوا نايمين بساحة الكنيسة، نايمين بالأرض عم يرتاحوا، مش معقول. سانتياغو مش بس مدينة سياحية عفوا، هي من أهم المدن المسيحية بأوروبا، لأنه إلى علاقة مرتبطة بحج القديس يعقوب، يعقوب بن زبدة تلميذ يسوع. وسانتياغو إلى مكانة روحية كبيرة عند الحجاج، مثل ما قلنا من مختلف أنحاء العالم بحجوا على سان جاك دو كومبوستيل. صدقوني بس توصلوا لهونيك بتحسوا أنكم مش عم بتزوروا بس مدينة، عم بتزوروا مطرح، عم بتزوروا مكان عنده تاريخ، عنده إيمان، عنده قصص ناس مشيوا مسافات طويلة كرمال يوصلوا على هالمطرح، قطعوا آلاف آلاف الكيلومترات لحتى يوصلوا ويزوروا ويحجوا ويصلوا قدام ضريح سان جاك.

0: وبعد كل هالمحطات إذا بدي أسأل حالي شو كان أجمل شيء بالرحلة، يمكن ما بقول إسطنبول وما بقول لشبون وما بقول بورتو وما بقول سانتياغو وما بقول أفيرو وما بقول سنترا وما بقول كل هالمناطق الحلوة اللي زرناها، بقول الأشخاص اللي كانوا معنا هن أجمل شيء بالرحلة. صدقوني المستمعين اللي كانوا معنا بالرحلة. أكيد الأماكن اللي زرناها حلوة كتير، المناظر اللي شفناها بعد هيك علقانة براسي بعيوني. السفر شغلة كتير حلوة بتعطينا تجدد لحتى نكمل حياتنا، بس لما يكون معكم ناس حلوين صدقوني كل مطرح بيصير أحلى بكتير. تعرفوا أنه ولا مرة حدا تأخر نص دقيقة، هيدي بولا سفرة أنا رايح فيها صايرة، ولا شخص. نحن ك 51 شخص بس بدنا نفل من منطقة نقول لهم معكم ساعة ساعتين يجوا قبل الوقت، هيدي السابقة مش صايرة بولا سفرة. اللي صار معنا بهالرحلة انه 51 شخص التقوا عايشوا ايام مع بعض، ومثل ما قلنا رجعوا وفي بيناتهم ذكريات مشتركة ما رح ينسوها كل حياتهم. وبفتكر هيدا بالنسبة إلي يمكن يكون أجمل إنجاز بهالسفرة. بدي أقول شكرا لكل مستمع ومستمعة كانوا معنا، شكرا لكل شخص وثق فينا وقرر إنه يسافر معنا وشاركنا بهالأيام الحلوة، شكرا لكم. بدي أقول مرسي على كل رسالة وصلتنا إذا كان على جروب السفرة أو على تليفوني الخاص على رقمي الخاص بعد ما رجعته. بدي أقول يعني عن جد على قدر ما انبسطنا رح نشتاق لهالأيام الحلوة اللي قضيناها نحن وياكم. بدي أرجع أشكر ووجه تحية وشكر كتير كبير لإيمانويل ترافل على كل الجهد وعلى التنظيم الرائع، وبيرزخي على مرافقتك لنا أنت ومايكل، شي كتير كبير وشغلة كتير كبيرة. السفر حلو بس لما تسافروا مع ناس هيك بتصيروا عيلة أنت وياهم بصير السفر أحلى. رحلة زرنا تركيا، زرنا البرتغال بمحطات كتيرة، زرنا إسبانيا، بس الأهم أنه رجعنا وحاملين معنا ذكريات رح تضل معنا وقت طويل كتير. وإن شاء الله أهم شيء من كل يلي حكيته إن شاء الله ما تكون هيدي آخر رحلة ولا آخر جمعة نحن وياكم ولا آخر لمة، لأنه بعد في كتير أماكن بدنا نكتشفها، في كتير ذكريات بدنا نصنعها نحن وياكم. أنتوا أحلى مستمعين، شكرا لكم من القلب وشكرا لكل واحد كان جزء من هالرحلة. وإلى اللقاء برحلة جديدة ولمة جديدة وذكريات جديدة، والموعد مثل ما صرتوا تعرفوا في 13 و14 تشرين الأول بسفرتين من العمر 110 أشخاص، هيدي السابقة ولا حدا بيقدر ولا مكتب سفريات بيقدر يجمع 110 أشخاص إلا نحن بأغاني أغاني. مرسي لألكم. بعرف أنه طولت كتير بالحكي وهلأ بتقولوا زاحنا شربل، بس لازم نقولها لأنه اللي صار معنا لازم نشارككم فيه، لأنه صدقوني اللي عملناه إنجاز كتير كبير مع أحلى مستمعين. جورج عطية عملي شربول مع حق مدينة تنغرم بليشبون، أنا كتير بحبها كمان. ولما مدينة شو اسمها أنا بسميها كشكاش هيك بمزح، شو اسمها هي المزبوط عملي جورج جورج دو باري عملي شربول، أنا بس رحت على ليشبون قعدت بكشكاش. يلا خلونا شو عنا مدينة بريك، عنا بريك مسك الختام وين كان يومين مين بيعرف وين؟ أجمل شيء كان بالرحلة كله مين بيعرف شو؟ فاطمة. يعني بعد كل هالمحطات اللي حكيتكم عنها وصلنا على فاطمة، وكانت من أكثر المحطات يلي تركت أثر مش بس بقلبي، بقلب كل المستمعين. وسادوني وقت اللي اختاروني، وهي لأول مرة أنا مسافر مع بير فادي ثابت ومع صوت المحبة ورايح كتير على فاطمة. هيدي رابع مرة بروح على فاطمة، بس إنه بير زخيا يختار ميراي، بدول بونجور لميراي، إنه يختار بير زخيا كتير قوي، بير زخيا يختار ميراي ست مستمعين يحملوا تمثال العذراء قدام عشرات آلاف الحجاج، يكونوا مستمعين من قلب بيروت، وصارت ستة لابسين التونيو الخاص وحاملين تمثال العذراء المزين بالورد سيد فاطمة وعم يبرموا فيه. وبس أنا رافع علم لبنان، علمين كان معنا ميراي، بيجوا السيكوريتي بيقولوا لي لبنان روح مشي بالأول أنت، بمشوني أنا ومايكل حاملين علمين لبنان، وميلينا بتخبرك ميراي شو صار معها، بس هي كانت حاملة العلم، كيف يطبوا علينا الناس يبوسوا علم لبنان ويقولوا لنا هيدا بلد مار شربل، هيدا اللي نفهمه. في مرة عمرها شي قدامي لينا شي 60-70 سنة صارت تبكي هي وغامرة علم لبنان، وتقلها لميلينا أميغو مار شربل الصديقة، بتقوم ميلينا بتشلح روليك حملتها برقبتها لمار شربل، تخيري من مار شربل، بتقدمها للمدام لأنه عم تحكي عن مار شربل وعم تبكي. شو عامل مار شربل بلبنان؟ كيف رافع كل العالم؟ بترجع المدام بتفل، ما صدقت انه هيدي روليك من مار شربل، تخيرة من مار شربل، راحت وجبت لها لميلينا تخيرة من الرعاة لديسي جاسنتا وفرانشيسكو. سديني ميراي انا وحامل علم لبنان ما اسمع بدانتي يقولوا لي لبنان سان شربل، مشوني بالاول، بالاول خضرت ايدي بالمسيرة انا ورافع ايدي وحاسس حالي طاير، ما تشوف الا علم لبنان عم بيرفرف حتى مثال سيدة فاطمة بالمسيرة اللي كان فيها اكتر من 10,000 15,000 مؤمن بشموع، كانوا المستمعين حاملين سيدة فاطمة. وتاني يوم بزياح الاربان اختاروا مستمعينا انه يحملوا يكونوا ماشيين مع الشعاع اللي حامل الاربان المقدس، وكانت نعمة كتير كبيرة لإلي انه كون انا عم صلي بيت من المسبحة باللبناني بالعربي، وكل الحجاج عم بردوا علي كل حدا بلغته. ما بقدر لكم شو الشعور انه انتو واقفين بمطرح ما ظهرت العذراء بنفس الموقع اللي موجود تمثالها، وعم صلي على الميكرو أبانا وعشرة سلام، وكل الناس عم بترد علي كل واحد بلغته، كل لغات العالم. معلي حكينا كتير بس بتستاهل انه نحكي هالقد. من أستراليا مين عم يحكينا؟ ما بيحلى نهارنا شربول بلاك. رودي من وين؟ من أستراليا. عم بيقول لي انه بحب كتير، بالنسبة له اجمل وجهة سياحية هي ليشمو، هي بلده المفضل لحتى يروح يعمل سياحة بليشمو. يلا ام مازن عم تقول لي شربول لانك لبناني اصيل. لا هيدا مار شربل يا ام مازن، هو اللي حامل لبنان على كل انحاء العالم.
1: شربيل كيفك؟ منيح الحمد لله على السلامة. وأنا اسمي لانا، وأنا هلأ أنا وأمي رايحين على الكولوني.
0: تحية كبيرة لك لانا. ميراي لأنه كانوا معنا بالسفرة مادونا هي شريكة بشركة طانوس تريدينج، أخته لشربل وإليم طانوس، تحية لها، وكانت والدتها معنا وأهل مرته لشربل طانوس كانوا معنا، كان حضورهم رائع. في ختام الرحلة عملنا سوربريز للمستمعين، 10 أشخاص من 51 شخص ربحوا هدية قيمة بالباص من عند طانوس تريدينج. حتى المستمعين اللي معنا معهم عندهم شركات، ناس عندها شركات بترش مبيدات، وزعوا فاوتشرز للمستمعين. حدا مدام عندها شركة بتعمل صابون ببيتها وزعت فاوتشر لكل المستمعين. مش معقول أحلى مستمعين، وقت يلي بسميكم النخبة صدقوني. شو هالمطانوس تريدينج شو عامل بالناس؟ كان يعني كانوا بلشوا لنا غير القصص للناس، بلشوا يجيبوا دراي فود وويت فود للبادز للكلاب للبسينات. هلا صاروا عم بيجيبوا اكسسوارات، يعني شو ممكن يخطر على بالكم من الفرشايه وبالرايح؟ كل مستلزمات الكلاب والبسينات صرتوا بتلاقون يعني قصص ما بتخطر على بالكم. مطانوس تريدينج تسوقوا من عنده من خلال الويب سايت mtanostrading.com، وما تنسوا تكتبوا أغاني 15، تستعملوا هذا البرومو كود أغاني 15 لحتى تحصلوا على حسم، كمان فوق سعر الجملة تحصلوا على حسم بنسبة 15% زيادة. رافقناكم من الساعة 6 ولغاية هلا بحلقة، بعرفك حكينا كتير عن السفرة، لصدقوني لأنه ما رح تروح من راسي هالجامعة الحلوة مع أحلى مستمعين، لحتى ما تفرط هالعيلة اللي تكونت بالسفرة. اتفقنا انه نكون عم نزور بقع كفرة وادي النوبين سوا، 51 مستمع ومستمعة، وبدنا نظبطها يكون بيرزخيا بلبنان ليكون معنا، ومايكل وكل الستاف ايمانويل ترافل. مرسي لكم، في كتير مفاجآت بعد بحلقة ميراي اليوم من قلب بيروت. ما تنسوا انه على الساعة 9 بوقفة الاخبار بس كون انا مع ميراي، في هدية ذهب رح تتقدم لحدا يكون عمل فولو للشاعر جولوري. بعد عندكم ساعة ونص من هلأ للتسعة، كل حدا ما عمل فولو عملوا فولو للشاعر جولوري، هدية قيمة رح تنربح مباشرة على الهواء. مرسي لكم أحلى مستمعين، مرسي ميلينا، ضلوا بخير إن الله راد. أنا برجع بلاقيكم بعد شوي على 8 وبصارت 6 بحلقة جديدة بكرة إن الله راد.
2: كنتوا مع صارت 6، إعداد وتقديم شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
3: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
5: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبي.
3: أنا كمان.
6: باي.
3: هيك بس
7: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عيلة
8: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صباح الخير. بونجور يا حلوين يا مهضومين يا لذيذين. ايه انتو مين لكن؟ تحية لكل المستمعين، بونجور واهلا وسهلا فيكم. اليوم التنين، اليوم 10 آب، صرنا ب10 آب. تحياتي لكم وين ما كنتوا، ان شاء الله يا رب يا رب يكون هالنهار وهالاسبوع كله امل، كله هيك فرص جديدة، ترتبوا أحلامكم، تفتحوا الشباك للشمس ولخبر حلو يمكن ناطرينه من زمان. أخي بدنا زلغوتا لأنه اليوم استديو منور، مع أنه مطفيين الكهرباء لأنه ما عاد فينا عيوننا بهرة وعيوننا أكيد شرب المولينا. رجعوا إلى لبنان ورجعوا إلى أغاني
1: مشتاقة لشوق الهوى الروحي.
0: لا أنا مشتاقة أكتر. أهلا وسهلا فيكم. والله اشتقنا، يعني اشتقنا منيح. 10 أيام شو يعني؟ هاللقاء نحن التريو، أنا وشربل وميلينا، حاضرين وجاهزين لنرفقكم.

جاي اليوم ركد على الإذاعة. أول شيء اشتقت لكم كتير لكل المستمعين، يعني اشتقت لكم كتير كتير كتير، وبدي أقول لكم صباح الخير للقلوب المشتاقة. تعرفوا يمكن الحياة ما بتعطينا كل شيء منحبه، أكيد يعني مش معقولة، يعني ما بتعطينا مزبوط كل شيء منحبه، بس كل صباح بيعطينا شيء أغلى، بيعطينا فرصة جديدة لنكفي. يا رب خلوا نهاركم أخف من مبارح وأجمل من توقعاتكم وأقرب لأحلامكم. صباح الأمل، صباح المحبة، وصباح الخير يا لبنان.

يا كارول جان جورج ولكلكم بونجور بونجور. والله وعيين بكير شاطرين يا عمي شاطرين. كل مستمعي أغاني شاطرين واعيين أذكياء مهمين فظيعين.

0: يلا خليني المستمعين كتار اليوم ومصحصحين، يلا عم تبعتولي كتير، خليني بس اختار فويس قبل ما نروح على أبراج.
1: صباح الخير مدام ميري، إليك ولا شربل وغيرينا.
0: هاي
1: عن جد بس حابب أقول إنه مثل العادة مثل ما بقول على طول إنه صرت هيك جزء من صباحنا، والطاقة والعفوية هيك اللي بتعطينا إياها اليوم شيء مش سهل أبدا، وطريقتك بالحكي هيك بتخلي المستمع يحس حاله قريب منك وكأنه قاعد هيك عم يشرب قهوة معك. ومع كل احترامي لديل إسعاد، قد ما حاولوا يعملوا نفس الأجواء ويعطوا هيك نفس الطاقة صعب كتير يوصلوا للي أنتوا بتقدموا عن جد. الله يعطيكم يا رب ألف عافية، وتضلكم هيك بصحتكم والنجاح مرافقكم على طول يا رب
0: يا رب. بوجودكم
1: صباحكم
0: بوجود مستمعين مثلك يا ريبال بدي اشكرك كتير. اما طاقة منين منجيبها؟ منجيبها منكم انتو، بتعدونا طاقة. انا بشكرك، وطبعا انا وياكم مستمعينا بدنا نروح على جوني. يلا فاضيين، يلا مشوا، يلا الحقوني كلكم. أنا بدي أروح عن مجوهرات وهيبة، لأنه من غير شر ولاد وولادي صاروا موجودين عندي بالبيت، بدي أخذ لهم كادو مهضوم، أفرت حلوة بجولوري وهيبة بساحة جوني خصوصي للأطفال ومناسباتهم. حظي ولا ضحكي لما هو عاملين بلاك ولادي $30 وحلق ولادي ب $25، كمان صليب مع تنسلي ب $15. أكيد مجوهرات وهيبة بساحة جوني عندهم ذهب إيطالي بأسعار مميزة، وكمان ذهب محلي، يعني لكل مناسباتكم بتلاقوا تشكيلة كتير كبيرة. كمان المحابس موجودة عندهم بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. تنسوا دايما عم خبركن مجوهرات وهيبي بيشتروا منكن الذهب المستعمل. وهيبي جولوري بساحة جوني ناطرينكن، فيكن تتواصلوا معن بالواتساب على 03-87-02-88. بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح ل7 المساء. إذا بتحبوا فيكم تتواصلوا مع وهيبة جولوري بساحة جوني على 03-87-02-88.

0: الحليب. توقعات الفلك والأبراج.
1: مع برج الحمل، إذا كنت عم تسأل إذا عندك طاقة أو حماس موجودين، بس حاول ما تستعجل بالقرارات، خبر أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأفضل. برج الثور، نهر مناسب لترتيب أمورك المالية أو المهنية، في شخص عم بيقدر جهودك أكثر ما تتصور، وبالحب الصراحة هي المفتاح.

جوزاء أفكار جديدة وحركة واتصالات كثيرة. يمكن تسمع خبر كنت ناطره من فترة. انتبه من التشتت وخليك مركز على أولوياتك. برج السرطان حنين وذكريات ممكن يرافقوك اليوم. ما تخلي الماضي يمنعك من الاستمتاع بالحاضر. فرصة حلوة بلقاء أو حديث دافي. برج الأسد الأضواء عليك اليوم، حضورك قوي وكلمتك مسموعة. استغل هالطاقة لإنجاز أمر مؤجل. برج العذراء يوم مناسب للتخطيط والتنظيم. كل ما كنت هادي أكثر كل ما حققت نتائج أفضل. برج الميزان أجواء اجتماعية جميلة ولقاءات ممتعة. قدامك فرصة لتقوية علاقة أو إصلاح سوء تفاهم قديم. عقرب ابتسامتك اليوم سلاحك الأقوى. وفي موضوع كان معلق بلش يتوضح أكثر. ما تستعجل الحكم على الأشخاص. برج القوس مزاجك أفضل من الأيام الماضية. عندك رغبة بالتغيير أو التخطيط لرحلة أو مشروع جديد. جدي ركز على الأمور الأساسية، ما تضيع وقتك بالتفاصيل الصغيرة. المساء بيحمل لك هدوء جميل. برج الدلو يوم جيد للتعاون والعمل الجماعي. فكرة بتسمع اليوم ممكن تتحول لفرصة مهمة. أما بالنسبة للعاطفي الحوار بيقرب المسافات. برج الحوت احساسك عالي. بتكتشف حقيقة او بتفهم موقف كان غامض. ما تتردد باعطاء نفسك وقت للراحة والاسترخاء.

0: مولود عشرة أب هو من برج الأسد، عنده شخصية قوية وحضور ملفت، كريم معطاء مع الناس، عنده ثقة بنفسه، وفي لأصحابه وعائلته. هلأ أوقات بيكون عنيد وصعب يغير رأيه، ما بيتقبل الانتقاد بسهولة. غالبا مولود عشرة أب بيجمع بين قوة الأسد والجانب الإنساني الحساس، بيحب النجاح بس بنفس الوقت بيحب يكون محبوب ومحاط بأشخاص صادقين.
1: عشرة

0: أحلى يا أحلى ما هتطلي أحلى
1: لتهزك بوشك
0: مش هتطلي يا ميلينا ويا شربل
1: أنا يا بنت مجوة وزلمي عائل بيتوتي
0: هلا اليوم قهوتنا كافيه دو برازيل غير شكل يعني رح تكون طعمتها غير شكل ريحتها غير شكل والجلسة معكن رح تكون غير شكل كافيه دو برازيل خليها رفيقتك الصباحية الظهر بعد الظهر إن كان على البلكون بالمكتب بالبيت بالسيارة وين ما كان خلي معك كافيه دو برازيل هلأ صارت موجودة وين ما كان مستمعينا بس إذا ما لقيتوها فيكن تبعتوا فويس أو ماسج على هيدا الرقم 76 777 3 6 1 بتقولوا لهم وين بيتكن بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لي كافيه دو برازيل دخلكن ليه بيقولوا عن الواحد بيتوتي إنه شو بحب البيت يعني إنه بيقعد بالبيت عطول ولا شو عيشه هيدا إذا بيضل

حكيتي يعني عائل؟ لا ما دخل. بدخل انه اذا كان عائل بيقعد بالبيت او بيظهر ما دخل. ظهروا يا عم صيفية بكرة، يلا بكرة منقول اول ما يبلش الخريف منقول خصوصي جماعة الصيف. يعني بتقول لو عنده ام هالصيف كانت بتبكي عليه. والله مزبوط. هلأ شوب بعرف بفهم انه رطوبة وشوب، بس خيي بتطلع بتلاقي هالشمس ساطعة، البحر حلو. بارح رحنا على البحر واجت بنتي يوم الجمعة، يعني سبت واحد انا طايرة فوق مركبة جوانح وطايرة بالسما. رحنا على البحر مبارح، مش معقول شو هالشط الحلو، رمل وبحر، بس كان في موج مبارح.

الليل الركوع على النار ولا بعد؟ شو حلوة هاي القصة إنه أنا ياما بتلفن لأصحابي بقول يلا حطي الركوة على النار، بتقولي لك هي على النار ركدي عجلي.

مستمعينا أكيد بدي أتمنى لكم نهار حلو وأسبوع حلو، الله يرافقكم وين ما كنتوا ويوفقكم بكل خطوة ويفتح لكم أبوي بالخير والرزق والمحبة. إن شاء الله يا رب أسبوعنا يكون مليان فرح، راحة بال، ضحكات حلوة وأخبار بتفرح القلب.

اليوم ابداع يعني، اليوم لازم فوق فوق فوق نطلع لفوق. اه يا مالينا.

إذا في شيء زعجكن أو شغلكم بالكن، ما في شخص بالدنيا راسه هلأ بهالتك الثانية راسه ما عم يشتغل، ما في، مش ممكن، مش ممكن، ما حدا يقنعني. بس أنا بتمنى إنه يمر هالأسبوع أخف وأجمل من اللي قبله، وإن شاء الله تحمل أيامه مفاجآت حلوة ما كنتوا ناطرينها.

0: الله على مواسم العصافير. ذكرتيني امبارح بطرس أكل شوكولا، يعني صار له يومين مبلش بحياته، صار له سنتين ونص مش أكل سكر وحلو. مهم أكل شوكولا وما قالت لي معقدة أنه بطرس أكل شوكولا. بعد شوي بيجي هو بيقول لي تيتا أكلت شي أنا بس أنت ما عرفتي. قلت له مبلا عرفت، اجت اجى البرد العصفوره اجت قالت لي طلع فيي هيك انه يي كيف اجت العصفوره لعندي هي امرني. قال لي وين العصفوره هلا؟ قلت له طارت. قال وين بيتها؟ قلت له بيتها السما يا حبيب قلبي.
1: حرب حب شايف السما شو بعيدي بعد السما.
0: يلا استفيدوا من هالصيف، اطلعوا تمشوا شوفوا البحر، قعدوا مع الناس اللي بتحبوها وخزنوا ذكريات حلوة بكرة بتخبروها لبعضكم بالشتي. يلا خلينا نسمع شوية فويسات. ميلينا جاهزة؟ عطول جاهزة ميلينا.
2: مدام ميراي
0: هاي،
2: الحمد لله على سلامة شربي ومالينا.
0: ايه
2: تبعناهم خطوة بخطوة
0: حياتي،
2: ثاقبت معهم ابن عمي جورج ابي خليل وكاتيا.
0: اوكي
2: يلا نهارك حلو يا رب،
0: وانت كمان نهارك احلى يا رب.

0: Yalla, come voice. Bonjour,
1: hi. Mirei.
0: Kifak, George.
1: Bonjour, Sharbil. Bonjour, Melina. ولا يا ست ميراي كل اللي حكيه شارب العار راح لي قليل قليل كتير بس الغلطة الوحيدة اللي صارت انه ما تمردنا عليهم هنيك ونطلب 5 أيام تمديد هالقد هالقد كنا مبسوطين
0: هالقد انبسطتوا
1: مرسي لإليك
0: يا هلا فيك يا جورج انا مبسوطة على بسطكم انه المستمعين لانه ما في برامج ما عليه يعني بدنا نحكي وبدنا نقول الحقيقة وهيدا الواقع انه ما في برامج بتعمل هيك رحلات هيك بتتحمل مسؤولية 50 و100 شخص بسفرة هلا يمكن هون مقبول يمكن هون رحلات هيك بلبنان كمان يعني كنا نكون 100 باص طالعين على كفرة أو على شي محل بس إنه سفرة يعني منا هينة مسؤولية كانوا معهم 50 شخص لشربل ومالينا وقال شي مش معقول كانوا عيلة وحدة وكانوا على قلب واحد هيدا الحلو وهو المستمعين مستمعي أغاني أغاني هلأ شربل أكيد بيخبرنا أكتر بس بدي أقول لك كل المستمعين أنه حوالي الساعة 9 ما تنسوا من هلأ للساعة 9 عملوا فولو للشاعر جولوري أنا شفت صورة بتسطل لقطعة ذهب بتجنن يعني ما رح تصدقوا قطعة الذهب اللي رح يقدموها الشاعر جولوري الساعة 9

0: إليا صباحك أنت يا غالي، لك شو حلو يا هالكلمة صباح ويا غاليين، يعني يا غاليين على القلب وعلى الفكر وعلى الروح، في أجمل منها هالكلمة؟ كيفك يا غالي، شو بحبك يا غالي. هاي كيفك
1: يا ويلك يا مدام مريها العصفوره، شو معطره شو نزلت عليها لوم وهي محصله معطره.
0: اي والله معك حق،
1: ربينا اولادنا مع العصفوره
0: مع العصفوره، شو قالت وشو قلنا لها واجت وشوشتني. بس في اشياء بتعملوها مع الاولاد مع الاطفال، يعني انا بجي بوشوش مثلا الاولاد، ما بقدر اقول لكم كيف بيصفنوا، يعني هيك بيفتحوا عينيهم وبينطروا هيك مثل كانه تفاجئوا بشيء غريب. يعني في اشياء اكيد انه شو سنتين ونص وثلاث سنين يعني.
1: مدام ميرو كيفك بصحتك؟ شو اجت بنوتك؟
0: ايه
1: كيف شفتيها؟ الحمد لله على سلامتها.
0: يا حياتي يا حياتي ما بشبع منها. مستمعينا بالصيفية لابد أنه تحطوا ليوناتك تدوخوا الناس اللي حواليكن ويسألوكن على طول من وين هالليونات سولير. أشقر أوبتيك بيزو مكيل، هيك قولولن روحوا اشتروا من عندن، لأنه اسم كبير بعالم اللينات الشمسية والطبية مع تشكيلة ضخمة من أشهر البراندات العالمية، بس أسعارن مش معقولة، رح تخليكن تقولوا معقول. يلا أكيد الكل صاروا يعرفوا أنه أشقر أوبتيك بي أول طلع زوق مكيل على الشمال، يعني بي سانتر فال دي زوك على روم بوان البريزيدانس، اختاروا اللونات اللي بتشبهكن. مع موسم البحر حبوا أكيد أشقر أوبتيك أنه يقدموا للمستمعين ويعملوا لهم أسعار خيالية، انزول مش طلوع، يعني حصومات لمستمعي أغاني أغاني بتوصل لغاية 60%. حتى على اليونات ميديكال، والحلو أنه عند أشقر أوبتيك بس تختاروا اليونات الكادر ميديكال دغري بيعملوا لكم العوينات، يعني بخمس دقايق بيعملوا لكم العوينات قد ما يكونوا الدرجات عالية. يلا زوروا أشقر أوبتيك بيزو مكيل اليوم قبل بكرة، شوفوا الفرق بالأسعار بالنوعية بالتشكيلة الكبيرة وكلهم برندات. بيفتحوا من 9:30 الصباح لغاية 7 المساء، رقم 76-660-330 76-660-330.
2: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني
4: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: أغاني صارت ستة.
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجق كتير.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: يلا قعدنا 10 أيام من دون أخبار سم سمايمة مثل ما بيقولوا. هلا رجع شارفيل أكيد من بعد 10 أيام غياب عن أكيد أغاني ولكن رجع بطاقة أقوى وبهيك سلام كمان قوي مع انه هو السلام موجود عنده. شارب المعنى بونجور.
1: صباح النور ميراي. صباح النور لك لكل المستمعين. عن جد اشتقنا لك. بدي اقول هلا بدي اعترف لك على الهواء مع انه نحن بنعترف عند الابونا انه ما كنا عم نسمعك لانه صدقيني ميراي كنا بعالم تاني. لقلك ليه؟ في فرق ساعتين بالوقت. يعني انت بتبلشي 7:30 بكون 5:30. كان عم نسهر كل يوم وكان حلو انه ما كنا عم نوعي المستمعين اللي كانوا معنا بالبرتغال وباسبانيا. ما كنا عم نوعيهم بكير يعني انه اكثر مره بكير من وعيهم على 8 يعني بكون انت عم تختمي ونكون مسربين ساعه 3 و4 مع النص ليل.
0: كلك بسيطه كشارب
1: بس
0: مهم تكونوا مبسطين.
1: بس كنا نوعى نسمعك هيك شوي بالاول انا وميلينا. كنا هيك شو بقولوا انتقلنا لعالم تاني. يعني صدقيني ميراي بس تسافري برات لبنان بتحسي كل شيء بيتغير. يعني هلا بقولوا الناس يمكن زحونا بهالسفره بس انت حكيت عن شيء وبدي ارجع انا اعلق عليه. يعني هذا الانجاز الكبير هلا بحكي ما حدا بيقدر يعمله الا نحن صراحه بكل تواضع. بس تسافري بتحسي كل شيء تغير الا شغله وحده. اول يوم ميراي بتحس انه هيك في شيء مثل حمل انشال عن كتافك. بتروق نفسيتك. بتشوفي ناس هيك شعوب بتشوفي عايشة حياتها ما بتوعك اليوم على السياسة مثلنا على الأخبار البشعة. ما بتشوفي إنه بيحكوا حديث طائفي ولا بتشوفيهم راكدين ورا الزعيم. بتشوفي شوارع نظيفة كتير وبتتأسفي على شوارع كيف عملنا فيها. لأنه في هلا بهالوقت اللي أنا عم بحكي معك يمكن في حدا فتح الشباك وكب علبة الدخان من سيارته من الشباك أو كب شي كلينكس. بتشوفي في نظام بتشوفي في

0: النواب وكيف رفعوا معاشاتهم والناس ميتة من الجوع. بعرف انه انت ما قصرتي بس هلا على الساعة 9 لازم انا اعمل لهم لازم انا على طريقة اعمل لهم برشه.
1: قال مستمع ما بعرف مين قال لو كان شربي له شو كان عمل
0: انت؟ ما هلا هو على الساعة 9 لانه ما بدي
1: فجرها كان
0: ما بدي احرقها وبعدين بركي بيكونوا وعيوا الساعة 9.
1: ايه برافو
0: بيسمعونا
1: برافو.
0: يعني ميراي بتنسي انت مسافرة لو كانوا كم يوم انه كل يوم في أزمة جديدة في حروب في دمار لأنه بتكتشفي أنه الحياة الطبيعية موجودة مطرح ما أنت مسافرة للأسف. بس مش
1: بتزعل بتزعل
0: عن جد بتزعل ميراي. وبتعرف الأكتر شيء بيزعل أنه بعد في ناس لبنانيين بيقولوا في قسم من اللبنانيين بيقولوا أنه كل شيء عم بيصير بلبنان سببه أطماع أطماع خارجية. بس أنا بدي أقول لهالناس السخفين يا ليت إذا بيجربوا يسافروا ويشوفوا كيف العالم عايش برا. وحدا ما بعرف إذا حدا من المستمعين عم يسمعنا وشاف كيف هالناس برا عايشة. نحنا شو عنا حتى يطمعوا فينا؟ عنا كهرباء. بارح ميراي كنت عم أقول على الهواء كنا سهرانين يعني كنا من بعد الظهر للساعة 10-11 سهرانين بدار أوبل هالضيعة الصديقة اللي فوق شوي فات أنا ومالينا. ما بقدر أقول لك ما في كهرباء ناس مشوبة. يعني ما بعرف يعني شو عنا. بس أنا بدي أسأل المستمعين اللي بيقولوا كلهم عندهم أطماع بلبنان شو عنا لحتى يطمعوا فينا؟ عنا مؤسسات، عنا دولة، عنا سياسيين بلبنان، عنا كهرباء، عنا عدالة. يعني ما بعرف يعني صراحة هيدي الحقيقة الوحيدة اللي بتوجعك ميراي بس تسافري انه بتروحي بتوقفي بالصف لحتى نفوت نشتري علكة علكة صدقيني من نطر الجروب لحتى نشتري قنينة ماي منوقف بالصف وهون مندفش بعضنا هون على الإشارة منزمر لبعضنا منعمل حركة بإيدنا ومنسبله إذا واحد واقف على الإشارة. منقول عنه انه مجذوب. اكيد مش عم بشمل كل الناس بالعكس في ناس في لبنانيين بيحترموا القانون لو كان بعد نص ليل واقفين على الاشاره بيوقف ولا وحدهم وانا بشوفها على الطرقات.
1: اكيد مش كل الناس يعني
0: ميراي لحتى اختصر لانه ما بدي ارجع ايد اللي حكيته أوكي. بس انا بدي اقول شغله كبيره. بس بدك تعملي سفره وانا برجع اقول بتحدى حدا يطلع يقول انه كرمال نحن التجاره عاملينها ابدا ابدا ابدا. بتعرفي ميراي اللي بينظم بروح ببلاش انا قلت قدام الكل ما عندي مشكل. بس بكل انجاز بنعمله ميراي كان هايكينج كان رحله وقت اللي بلشنا نسافر لبرات لبنان غير اذاعات مش كانوا في اذاعه وحده وصديقه وبحبها قد الدنيا وتحيه لمديرها العام بيرشر بالجعجع اللي هو مش ابونا هو خي بالنسبه لإلي. يعني صوت المحبه بيعملوا رحله بضلوا 3 4 اشهر 5 اشهر عاملين سبوت دعايه بتقطع كل النهار. نحن بس بالصبح بطلع بقول اللي حابب يروح معنا واحد. بتعرفش يعني 51 شخص ميراي؟ بتعرفي ال 51 شخص يلي سافروا لاغي يمكن 150 شخص. وانا بتحدى يعني لغيو وإيمانويل ترافل برجعونهم كل المصاري. بتعرفي انت اكيد يلي بيلغي اخر جمعة بتكوني حجزتي له التيكت على اسمه انت غير التيكت بتدفع بنالتي $50
1: طبعا
0: اوكي. يعني اللي صار ميراي انه 51 شخص احنا عنا ب 13 و14 تشرين الاول بوقت المدارس عم تفتح باصعب وقت للسفر.
1: صح
0: بتعرفي شو يعني 110 اشخاص عدا عائلة النحات اللبناني العالم اللي مشوف حالنا فيه اللي رايح معنا بس حجزنا له هو عائلته لوحدهم مش معنا رايحين بنفس السفرة بس رح يكونوا معنا بكاشي عند سانت ريتا حتى ولاده جايين من أستراليا من برا من كل دول الانتشار جايين. يعني احنا 110 مستمعين مسافرين مع بعضنا هيدي مين بيقدر يعملها؟ ورح اقبل اقول انه نحن اخر برنامج. وطلعوا بعد الكن عين بتعملوا هايكينج بتقلدونا بتروحوا بتمشوا 30 واحد في بانه معلش يعني خلص بقى كيف الكن عين بعد تقولوا نمبر 1 وبرنامجنا مكسر الدنيا روحوا سكروا وروح اعمل لكم شي شغله تانية قوموا اعملوا سبور الصبح بكفي
1: شي شغله تنفعكم. ايه
0: ميراي بس بدي اختم بموضوع السفر بدي اقول انه ميرسي كثير لمطانوس تريدينج ميراي عن جد يعني غير انه رفقت اربع اشخاص من عائلة مطانوس تريدينج شرب المطانوس حكينا اخر يوم نحن وراجعين قال لي شربول الوزع هدايا للمستمعين ما قبلنا يعني قد اخترنا 10 يعني من 51 10 ربحوا جوائز قيمة من عند مطانوس تريدينج

0: بالبولمن. حتى من بعد المستمعين تحمسوا يعني. مدام صوفيا عيد تحية كبيرة لإلك، عندها شركة رش مبيدات وحشرات فقدمت كمان، قدمت هدايا. حتى حدا مدام يالله بدي اعتذر منين اذا تذكرتي قليلة، كمان قدمت جوائز سلة سلال مليانة مجموعة من الصابون، هي عندها شركة بتعمل صابون بدي حقيقة. وصدقيني ميراي بدي اختم الحكي عن السفرة، وقت لأنا بقول على الهوى اللي بيسمعونا النخبة الواحد وخمسين شخص شيلي أنا وميلينا، نحن قرد العالم وبيرزخيا كل الاحترام والتقدير، وقديش وجوده كان تقل بالسفرة ميراي. يعني اللي بقيوا يلي هن 48 مستمع ومستمع هن النخبة، نخبة يعني مع احترامي لكل الناس.
1: شو حلو، بتعرفي
0: شو بيشتغلوا، شو من اي باكراوند جايين، من اي يعني عن جد هن النخبه. هودي بيمثلوا الاف المستمعين
1: يلي
0: بيسمعونا.
1: طبعا طبعا.
0: وهلا ختاما، وانا قلت على الهواء وشفتك تاثرتي، لانه انا مش قادر انسى اللحظات يلي بكيت فيها وقت اللي شفت ست مستمعين ميراي بيسمعوك حاملين تمثال العذراء اللي بنشوفه على التلفزيون بفاطمه المزين بالورد، وماشيين بالمسيرة ولابسين ملبسينهم أبيض طويب بيض. ما صدقت، أنا رحت مع أكبر الرحلات قبل، رحت 18 يوم إسبانيا البرتغال، كان أول مرة بروح على أوروبا برحلة، وما دعسنا لمطرح ما موجود العذراء وهال. أنا طلعت لفوق، طلعني بيرزخيا وصليت بيت من المسبحة، وصدقيني ميراي غمض عيوني هنا وعم بيجاوبوا بكل لغات العالم، كل واحد بيصير يصرخ لأ بده يبين لغته أقوى. ما كنت اسمع إلا بالعربي عم بيردوا علي قدام ألاف ألاف الناس حاملين شموع. كتير تأثرت،
1: كنت طاير.
0: وأول ما نزلت هجموا علي الناس، إجا لعندي شاب هندي قال لي أنا إلي 20 سنة بشتغل بالإمارات مع أمير، مع حدا إماراتي، قال لي بدي اشكرك انه خليتني صلي بالعربي، بيحكي عربي بالفصحى. اجوا علي جروب عراقيه من بغداد جايين قالوا لي بدنا نقول لك شكرا لانه خليتنا نصلي بالعربي.
1: ايش حلو، ايش حلو يا سربي.
0: سالوني كيف قدرت توصل انه تاخذ الموقع وتصلي، قلت له شركه السفر اللي جايين معها هن قوايا متواصلين قبل ومش مخبرنا بيرزخيا، وقدم طلب. حتى ميراي باول ليله ست مستمعين كتير تأثرت صراحة، وقت يطلوا حاملين العذراء وعلم لبنان علمان على يمين العذراء وعلى شمال العذراء علمان لبنان عم بيرفرفوا. هلا فرجيك الصور وأنا حامل العلم وعلاقة لبنان ومر شربل بالعالم كله. تاني ليلة قلت له بيرزخيا معقولة نقدر نحمل العذراء كمان تاني يوم، لأنه نمنا ليلتين بفاطمة. قال لي ليلة الزياح بيصير بعد المسبحة مش بالعذراء، بالشعاع الكبير كتير وبيحملوا فوقه هيدا هيك مثل غطا بيحملوا بعصي، والشمعدين الكبار اللي رح بيكونوا مشاركين. فقمت اخترت أنا، لأن أول ليلة الست شباب بدها تقل يعني كتير تعبوا بحمل العضلة كتير تعبوا. اجل صبايا علي قالوا لي بليز أنه نحنا فينا نحمل. يا عمي والله ما فيكن. سألت إذا في تقل في وزن، قالوا لي نفس الشيء مثل تمثال العضلة،
1: ما بيقدروا الصبايا
0: لأنه هو القاعدة اللي عملينا. اخترنا صبايا، خمس صبايا مش ست، اخترنا خمس مستمعات وشابين، وصدقيني أخدوهم كلهم ودايما قدام العذراء وقدام شعاع القربان بيحملوا صليب كتير كبير بيضوي نيان كله كبير. فبتفاجأ أول ما أنا، لأنه أنا كنت عم صلي المسبحة، بيطل الصليب ماشي لوحده، بيطلع المستمع اللي قالت لك ابن عمي كان معهم جورج أبو خليل من الكحالة، لقيوا عضلات وشاب طويل بيحمل الصليب وبيمشي بطليعة المسيرة. كتير تأثرت، كتير تأثرت بس شفتهم. ليا العالم بدي سميكم بالأسماء، مارتين بطرس، مارتين زميلتنا بالصرح البطريركي ببكركي كانت معنا بتسمعنا كل يوم، كمان ريتا باسيل، جويس دو، مين بعد فيه ما بدي انسى، كاترين كمان، كاترين الخوري كانت هي واما معنا حملوا. عن جد بكيت لانه انا كنت موجود مش مع الناس، كنت موجود فوق شفتهم كيف حاملين.
1: شو حلو
0: ميراي، في 10,000 15,000 30,000 ما بعرف قد ايه نسبة العالم، انه ليش اللبنانية هن اللي كانوا على مدى ليلتين ومستمعي اغاني كانوا هن هيدي نعمة، نعمة كبيرة.
1: ايه شو لكن
0: بعرف طولنا كتير، بعد عندي ثلاثة دقايق بشكل سريع. قبل ميراي انت قلت كتير، خليني ارجع اذكر بوقفة الساعة 9 بدي ادعي المستمعين اذا بعد ما عملتوا فولو لقل شاعر الجولوري على 9 رح بيصير في سحب بالقرعة لكل اللي عاملين فولو من اول ما بلشت الدعاية عنا، وحدا رح يربح هدية ذهب كتير حلوة. بدي ميراي بدي اختم بهالكم دقيقة بشكل سريع، بدي احكي عن موضوع الكهرباء. يعني عندي كتير اخبار، موضوع مثل ما قلنا رواتب النواب بنحكي على الساعة 9 أكتر عنه، بس بدي أسأل ميراي وين راحت وعود الكهرباء 24 على 24 ساعة؟ بدي أنسى طيب ال 24 ساعة، قبل كانوا وصلوا عاملين مثل معادلة إذا بدك شيء ثابت إنه 10 ساعات تغذية، وين راحوا هودي؟ كيف تبخروا؟ هيدي الوعود اللي وعدنا فيها الوزير ما عم حط الحق عليه، بليز بترجيك أستاذ جورج عقوري مستشار الإعلامي للوزير، هن كلهم سوا كل هيدي الشلة، انه معقوله مثل ما صار هلا بالكهرباء حدا يطلع يخبرنا شو صاير؟ بس المشكله يا ميراي وعن جد يعيب الشوم، يعيب الشوم عليهم، مش ليش الكهرباء مقطوعه، بس ليش بعد كل الاصلاحات اللي صارت والتعرف اللي زادوه علينا، التعرف الجديده والجبايه صارت احسن من الاول، ودولار الفواتير بيدفعوا الفواتير بالدولار،
1: نعم،
0: وبعدكم عاجزين عن تأمين حد أدنى من التغذية، ولك يا عيب الشوم عليكم، اتركوا البلد لمصير وروحوا انقبروا كلكم سوا، تضبضبوا ببيوتكم. يعني ما بعرف ميراي، يعني ويكون هالحد الأدنى من ساعات التغذية، يعني بعد كل هالشي اللي عملوه يعملوا لنا إياه مستقر، يقولوا لنا رح تجيكم 6 ساعات 7 ساعات بعدهم، ما بعرف
1: ما في عم تجي ساعتين،
0: ما بعرف ميراي اذا لهم عين هالمسؤولين يحطوا عينهم بعين المواطن اللبناني. بدي ارجع استرجع شوي قبل ما سفرنا ب 23 تموز، بتتذكري وزير الطاقه جو صدي ومن السراي الحكومه قال وقتها، قال انه مستحقات الدوله ومؤسساتها لمؤسسه كهرباء لبنان هي أكثر من 250 مليون دولار مش عم تدفع الدولة فواتير والمؤسسات العامة، وتراك هيدي انتبهي هيدي ال 250 مليون حتى نهاية 2025، يعني بدك تزيد عليهم التراكمات، التراكمات اللي ايه اللي صارت لهلا عم بيقولوا بحدود 330 مليون وممكن تكون 340 مليون دولار، واقترح بوقتها أكيد بتعرفي وحكينا كتير عن الموضوع وإجينا وقتها التصحيح من المستشار الإعلامي للوزير، اقترح وقت الوزير جو صدي انه الدولة تدفع 50 مليون دولار شهريا لمدة اذا بدك شي 4-5 أشهر من هالمستحقات بهدف تأمين سيولة لمؤسسة كهرباء لبنان لحتى تقدر تشتري الفيول. وحتى هيدا الاقتراح اصلا كان مقترح، يعني مطروح من قبل فترة وما تنفذ، وعلى أساس الدفع أنه ببلش بعد أسبوع، ومستشار الوزير قال لي إذا بعد أسبوع ما بلش الدولة تدفع رايحين إلى العتمة.
1: حلو كتير،
0: يعني صوب نهاية الشهر، يعني إذا بتعمل أسبوع 23 صوب نهاية تموز. أوكي، فيتفضل معالي ويخبرنا بعد، نحن اليوم بعشرة الشهر، يعني صار ميري 10 أيام على المهلة اللي عطاها للدولة اللبنانية. هل قبضت مؤسسة كهرباء لبنان أول 50 مليون دولار اللي قصطوها؟ ليه ما بخبروا الشعب اللبناني بيصرحوا؟ حتى ميراي الإعفاءات يلي صارت بالجنوب مش بس على الكهرباء، صار في إعفاءات على فواتير المي هلا كمان، طالب الوزير جو صدي إنه الدولة هي تتحملها، مش إنه بتعملوا إعفاءات بتتحملها بس مؤسسة الكهرباء. بعد التواصل ميراي مع المستشار الإعلامي للوزير قال لي إنه تمويل مؤسسة كهرباء لبنان وتسديد الدولة لمستحقاتها هن جزء أساسي من أزمة التغذية. هن عم بيقولوا إنه التغذية صارت بحدود، عم بيقولوا هلا إنه صارت بحدود 4-6 ساعات. يتفضلوا الناس يقولوا
1: لك هلا
0: يجاوبوك بعد البريك قديش عم تيجي عندهم الكهرباء.
1: خلينا نشوف،
0: لأنه تنشوف إذا في مناطق عم تيجي فيها 6 ساعات يوميا. وبعدها مشكلة المستمرة، مشكلة التمويل ومشكلة الفيول. ميراي بس لحتى أختم، عرفت أنه هلأ بهالوقت الوزير جو صدي هو بطريقه إلى طرابلس على الساعة 8:30، رح يتفقد المنشآت بطرابلس لحتى يطلع على أعمال صيانة خط أنبوب الغاز والكشف عن الخزانات كمان كمان رح يزور دير عمار، رح يرجع ينتقل إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية بدير عمار، ورح يقعد لقاء مع نواب المنطقة ومع كل النقباء بمقر نقابة المهندسين على الساعة 10:30.
1: يعني يا شربي الجيت وجبت يا ريتكم جبتوا لكم شي شوية كهرباء معكم.
0: ما فيكي ما تحكي ميراي، بتعرفي قد ايه بتزعلي ميراي؟ بتعرفي تنقلنا كان كله بالبر بين اسبانيا والبرتغال، بتتأثري بس تشوفي كل التلال اللي بتقطع يمين وشمال هيدي اللي بيولدوا الكهرباء من الهواء. كل الوقت المستمعين يسألونا شو هو، بدنا نقول لهم هو بيولدوا الكهرباء. كل التلال هيدي اللي بتبرم المروحة، ونحن عنا ما في شيء منه، كل شيء تطور نحن منرجع لورا. العالم كله بيتقدم لقدام، نحن نرجع لورا
1: وسنين ضوئية لورا.
0: مراية أهم شيء اشتقنا للقعدة لأنه شربنا كتير قهوة، والمستمعين لك حتى بالسفر يقولوا لنا مش جايبي معكم كافيه دو برازيل، وهيدي غلطة، كان المفروض داخد معنا. هلا يعني شربنا قهوه كتير، كان بتركيا باسطنبول باسبانيا، بس القعده هلا نحن وياك احلى صبحيه
1: حبيبي
0: مع اطيب قهوه كافيه دو برازيل.
1: ميرسي يا شربي كلك ذوق، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا استوديو ونورتوا اغاني، اغاني دائما منوره فيكم. يلا خلينا نتابع سوا نحن وياكم وشوف شو في عنا حكي وقر واخبار. تفضلي مالينا.
2: علام بالعشقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بدكم تستأجروا السيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

الخير من جديد واهلا وسهلا فيكم. شو وينكم؟ واعيين؟ مصحصحين؟ مبسوطين؟ زعلانين؟ ما بدنا حدا زعلان ابدا. ليك شربي، المستمعين عم يبعثوا لي مستحيل تجي الكهرباء اكثر من ساعه، مستحيل. نحن عنا بالاشرفيه عم تجي ساعه بال 24 ساعه. امبارح نحن كمان كنا بالبيت سهرانين وفجأة بتنقطع الكهرباء، قلت أنا يمكن من عنا نزل ديجونكتور وهيك، خفت بيناتنا إنه الموتور يقنن. حلو كتير، وبنتي هون وجوزة وابنها، قلت لها ماما منيح منيح، هلأ جوزك بيختبر هيدا الشيء، بيروح بيخبر بأمريكا إنه هيك الأجواء يعني رومانسية بلا كهرباء. بس مهضومة أمه عم تعمل تسعوية كل يوم لابنها لأنه إجا على لبنان. قالت له مبارح يا مام شو صاير بلبنان؟ قال له يا مام ما في شيء، بنروح بنظهر وبنصهر وكل شيء. ليكن ناس

سألته السهرة قلت له أمك خيفين عليك؟ قال لي ميتي رعبة. يا قلبي ما في شي بيتغير. قال لي يا عمي ما في شي، وعيشين وسهر وبحر.

كل المستمعين بتطبيق بيجمع عدة تطبيقات مع بعضهم سيرفي فاين. تعرفوا مستمعينا فظيعة، يعني هيدا التطبيق بيريح لك حياتك. لقلكن ليه؟ لأنه كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فاين، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الأب ويكتب الشغلة اللي بده إياها. شو يعني الشغلة اللي بده إياها؟ مثلا بدك نجار، بدك فرمشية، بدك استاذ، بدك نادي رياضي، شو ما بدك بس تكتب الشغلة بالأب اللي بدك إياها بتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد. هلأ إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فاين بصير يبين على يلي عم بيفتشوا عليه. بعدين بدي أقول للطلاب عندكم فرصة رائعة تطلعوا مصروفكم وزيادة، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. لما يشترك هو بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. هلا إذا بدكم النسبة تكون أعلى فيكن تتصلوا وتتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند. هيدا رقم 70 أو 71 10 77 06. يلا بدي منكم تنزلوا عندكم بسلوليراتكم سيرفي فايند ووقفوا دوران وسؤالات. رقم 70 أو 71 10 77 06.

0: مهضومين المستمعين بشرفكم. شو بدهم المستمعين؟ يعني أهم شيء بينحكى على الإذاعة هن هموم الناس وحق الناس. إنه الناس عم تدفع كهرباء بدها كهرباء، عم تدفع مي بدها مي، عم تدفع ميكانيك وما بعرف شو بدها طرقات. يعني هيدا شيء شو بيقولوا حق مكتسب. يعني المستمعين عم بيقولوا لي، كتار من المستمعين عم بيقولوا لي إنه ما عم تجي إلا ساعة وساعتين الكهرباء. بفهم عليكم وبفهم وجعنا وألمنا كلنا، بس في حدا عم بيقول لي صار عنا أعجوبة، إجت الكهرباء من الوحدة بالليل للست الصبح. قال لي هاي لا تعتبر من عجائب الدنيا، السبعة صارت الثمانية، ما عادوا سبعة.
1: كلمة بحبك مش سهلي سرنا بمفعولة.
0: يلا خلينا نسمع بشار.
2: ميري أنا برأيي نحن كلبنانية صراحة لازم نضل نفكر بالطاقة البديلة وكيف ما نكون متكلين على الدولة. اللي قادر يركب سولر يركب سولر، اللي قادر يجيب موتور يجيب موتور. ما بعرف، ما فينا بقى نتكل على الدولة، ما فينا. قلنا يعني أنا عمري 30 سنة ومن حد وعي بيطلعوا بيقعدوا ب24 ساعة كهرباء. ما فينا نتكل على الدولة بشيء، ما فينا نضلنا متوقعين إنه الدولة تجيب لنا خدمات. لازم ندبر حالنا بحالنا. كل واحد هو عقله براسه بيعرف خلاصه.
0: يعرف خلاصه.
2: شو فينا نحن ندبر حالنا؟
0: ليك بشار، على كل اللبناني عم يتكيفوا بالوضع وعم بيلاقوا عم بيعملوا بلان بي إجمالا بكل شيء. يعني كيف خلقت الموتورات مثلا، الموتورات خلقت بعدين كل شيء بدك تعمله أنت حوالي بيتك حوالي بالحي كله عم ينشغل فردي. يعني الناس هي عم بتقوم بالشغل لأنه عارفة أنه ما في حدا بيلبيك.
3: مدام ميراي بونجور، معك ريتا من الأشرفية. والله عن جد مندفع كهرباء ما في كهرباء، مندفع مي ما في مي، مندفع كل شيء، مندفع بلدية ما عم نلاقي شيء بالمقابل، ما في شيء عم بيصير. يعني الكهرباء لورا لورا لورا،
0: هي لورا
3: عم تجي ساعتين، ساعة قبل الظهر وساعة بالسهرة. هيدا إذا إجت بالسهرة.
0: عمي
3: كهرباء ما في ومي ما في كل 6-7 أيام تتجي 4 ساعات، ونحن عم ندفع كل مستحقاتنا للدولة.
0: صح،
3: نركض مندفع منقول ما بدنا الدولة توقف عنا شيء، وهي موقفة دجا عنا كل هالأشياء. يعني يلا نهارك سعيد.
0: ليك ريتا أنا معك بكل اللي قلتي إلا بقصة البلديات. ليك أنا من خلال البلدية اللي عنا، بلدية غزير، والله عم يشتغلوا من لحم الحي. كل البلديات والأعضاء بالبلدية ورؤساء البلديات عم بيجربوا يشتغلوا تيأمنوا الراحة للسكان المنطقة اللي قاعدين فيها. بس برجع بقلك من لحم الحي، يعني هن بين بعضهم أو المقتدرين بالمنطقة بيتبرعوا للبلدية أو بيتبرعوا يعملوا شيء، يعني طريق شغلة إنه. بس هيدا شو بيقولوا، هيدا الواقع وهيدا الموجود يعني للأسف. يلا يا يوسف.
4: مدام ميراي بونجور، يسعد صباحك. عسيرة بلدية غزير، عندك أحلى رئيس بلدية بالعالم كريستوف باسيل، هيدا أطيب زلمي بالعالم كله، هيدا ما في مثله، لا هو ولا أخواته ولا عيلته كلها، الله يحميه ويطول بعمره للرئيس كريستوف. ومشان موضوع الكهرباء عم تيجي عنا هون برج حمود أحيان ساعة أحيان ساعتين كل النهار.
0: مالينا بيكفينا
5: هم وجهلو.
0: ما بدنا بشرفكم اليوم التنين، ما بدنا كتير هيك نعصب المستمعين ونزهقهم ونمللهم. هيدا واقعنا، بس انه لا ما بدنا نضل فيه، بدنا نطلع منه. يلا خلينا نسمع سوسو.
6: ايه صباحو ميراي.
0: هاي.
6: لا والله نحنا بسوق الغرب ما عم تجي الكهرباء الا ساعتين. يعني بتجي ساعتين تنقول الصبح بتروح لش الساعة 12 بالليل تترجع تجي ساعتين.
0: شفتوا هم الناس؟ هيدا هو هم الناس، هيدا هو. حدا بيقبل كهربا يا جماعة؟

0: نشوف جورج. شوفي
1: أي بونجور ميراي،
0: أي ساعة بتجي؟
1: أنا بقدر أثبت لك
0: إيه؟
1: إنه حتى لو عم تجي الكهرباء عم حطات التوزيع ممنوع يعطوا أكثر من ساعتين بالنهار.
0: ليه؟
1: تمام، ساعتين إذا ليه؟ حسب المنطقة، إذا بيعطي هو كذا منطقة.
0: أوكي،
1: أنا بقدر أثبتها لو عندهم كهرباء 7-8 ساعات ما عم بيعطوا.
0: يا ويلي يا جورج، والخبرية منين بتعرف؟ عندك مخبرين؟

0: تقولوا لي بيح الويك اند هيك ما قطعته على المولين دور يخزل العين، الباركينج على طول ملين، انا بي على طريق يعني على طريق اوتوستراجوني وكل الناس ظاهره من المولين دور حامله معها كيس كرانشي ستيكس. كرانشي ستيكس هيدا كعك صغير على نكهات كتير طيبين، جبت منهم للولاد خوتوا فيهم والكبار خوتوا فيهم. النكهات عندهم عجبني على توم وأعشاب على زعتر، حتى عاملين كرانشي ستيكس على بارميزان كتير طيبين. يلا بس تفوتوا على المولين دور تشتروا خبز أو تشتروا كعك أو اللي بدكن ياه، أكيد لأنه موجود كل شيء بالمولين دور بكل فروعته. ما تنسوا تاخدوا 4 كيس من كرانشي ستيكس لأنهم كتير طيبين وبس موجودين بالمولين دور.
1: علام بالعشاء رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: تحيتي لكل المستمعين رجعنا. وهلأ هاي الفترة من هلأ لغاية الساعة 9:30 عنا ربح كتير. خليكم معنا وخليكم على السمع. بعد عندكم مجال ربع ساعة للساعة 9 تنسحب أكيد بالقرعة المستمعين اللي عملوا فولو للشاعر جولوري. يلا بعد عندكم ربع ساعة فيكم تعملوا بعد فولو لأنه رح تربحوا معنا قطعة ذهب حلوة كتير. تحياتنا لكل المستمعين وين ما كنتوا اللي وعيوا وبلشوا أشغالهم عم يسمعونا عبر الابليكيشن أغاني أغاني، وطبعا اللي خارج لبنان كمان عم يسمعونا على هالابليكيشن. أما الموجودين بلبنان في ناس ببيوتها عندها راديو والناس بسياراتها عم يسمعونا أو الراديو. مع تارجت فود اللي بيحب يربح معنا مع تارجت فود يتصل فينا فورا على 01-322-1000. اليوم المنتج هو فريش اند سموث ووتر وايبس. طبعا هيدي مناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بتلطف بفعالية من دون كحول ومن دون مواد قاسية أو عطر. يعني مش معقولة مثلا نحن بالبيت فريش اند سموث بكل أوضة وبكل حمام وبكل محل. ألو
1: ألو
0: بونجورين. أهلا وسهلا، مين معي؟
1: ماري.
0: أهلا وسهلا بماري. شو عائلتك يا ماري؟
1: منصور.
0: برافو يس. ماري منين عم تحكينا؟
1: عم بحكيكم من سنة الفيل.
0: رايحة شغليك؟ وين شغليك؟
1: كمان بسنة الفيل.
0: كمان بسنة الفيل. ومنين بتجي تروحي على شغليك؟
1: أنا بقطة من الصالونة.
0: أوكي، بس أنت وين ساكنة؟
1: سن الفيل.
0: لك شو بنا؟ شو بنا؟ كله بسن الفيل. برافو عليك، برافو عليك. أهم شيء إنه يكون شغلك حد بيتك. شو مهمة هالشغلة؟ أكيد يلا، بس عالطريق بدك تعوزي فريش اند سموث لأنه هولي بيجننوا الووتر وايبس. بدي أقول لك ألف مبروك، ربحتي معنا من تارجت فود. هلأ سكري لأنك عم تحكي أنت وماشي على الطريق، سكري وبعطيك الرقم احفظي ودقيلن بعد الساعة 10. مرسي ماري، باي، بون جورني. ماري ربحت معنا من تارجت فود، بس المهم انه تتصل بعد الساعة 10 على 01-901-702 او 703.

رح نتابع مع أكيد تارجت فود. كمان اللي بده يربح معنا في يتصل فينا على 01-322-1000. هلأ وقت نلكي ستروبري أوت ماتشا لاتي. يا ويلي شو التركيبة، يعني شوفين ماتشا ستروبري طعمة غنية ومنعشة خصوصا.

بتعرفوا طعمة الماتشا مع ستروبري؟ بتعطي توازن بين الانتعاش والطاقة، وبتخليه خيار مختلف عن أي مشروب تقليدي. يلا عجلوا اتصلوا فيه، رح أعطيكم 30 ثانية بس، اتصلوا على 01322 ألف.

هنلكي ستروبري اوت ماتشا مناسب ومثالي للجامعة، للشغل، للطريق أو كسناك سريع خلال النهار.

بيعجبوني المستمعين ببلشوا بيسجلوا لي فويس مثل جوسي، بتسجل لي فويس بتعمل له ديليت بترجع بتسجل غيره. جوسي في كتير مثلك، برافو عليكم. بتعرفوا ليه؟ لأنه أوقات بس كونوا عم تسجلوا فويس بي يعني شو بيقولوا بيكتر الكلام ويمكن بتكرروا الفكرة، بترجعوا بتقولوا يي طلع طويل. برافو. يعني هلأ مثلا عندي يمكن شي 20 فويس مينيموم دقيقة دقيقة ونص، ما فيني مرقهم، مش معقول طوال كتير. بليز رجعوا سجلوا، اعملوا ديليت لهيدا الفويس ورجعوا سجلوا لي 20 ثانية 30 ثانية ماشي الحال.

المونترال مفتوح، هيك عمل فيه يوم الجمعة هلكنا، لأنه في حدا اتصل فينا وما سكر الخط. صرنا نفتح الأباري أوكيبي، يعطي تو تو تو تو تو تو، يعطي هيك.

0: شو حلوة الصورة يا جوسي، عمل لها بروبوزل لبنت أختك يعني. شو حلو يا الله، شو مش معقول شو صاروا بيهتموا بالبروبوزل؟ ما كانت هاي الموضة من قبل يعني، اليوم صار ترند يعني بيعملوا حلوين. يلا هيتا نسمع جوسي.
1: نزورك مرمورة، يسعد لي صباحي وصباح لينا وشربي. بدي أقول لكم الحمد لله على السلامة، ونورت أغاني أغاني، وإن شاء الله نهاركم حلو وبداية أسبوع مبارك للجميع يا رب. معك جوسي.
0: ايه مرسي جوسي، كلك ذوق حبيبتي.

بتعرفوا هلا ما بعرف شو كنت عم بقول، اجى ببالي شغله ما رح اقولها. رح لكم اياها. هلا يوم الجمعه تركتكم اكيد وقلت لكم يوم التنين بدي اشوفكم بصحه منيحه بيموت حلو وانتبهوا على حالكم. هلا وصل التنين، يلا خلينا نشوف تبهتوا على حالكم ولا خبصتوا بالويك اند.

0: خبصتوا الأكل؟ أكلتوا منيح ولا فتحتوا البراد كل ساعة؟ مشيتوا شوي ولا المشي كان من الكنبية على التخت وبس؟ قال بيقولوا لك دايما الأطباء يعني وين ما كان حتى إذا فتحت السوشيال ميديا بيقولوا لك مشي مشي مشي مشي هلكونا هلكونا يعني. قال بيقولوا واحد للحكيم بيقولوا يخيي أنا بمشي، بيقولوا برافو وين بتمشي؟ قال له بالبيت، قال له بيتك كبير يعني ولا بتبرم مثلا حوالي حوالي القط الصفرة أو هيك بتمشي لك شي نص ساعة على البلكون وكذا؟ قال له لا، إذا بدي أكل شي بقوم على المطبخ وبرجع على الكنبية. قال له لا بس تعبت، عم تتعب هالأيام. نمتوا منيح ولا صرتوا للصباح؟
1: صحتك بالدنيا يا قلبي غصب عني يا عيوني.
0: الأهم الأهم نفسيتكم، ارتحتوا ضحكتوا شفتوا ناس بتحبوها؟ يلا كل واحد لازم يكون صريح مع حاله.

بلش العد العكسي، بعد شوي رح يدخل علينا شربل ونسحب اسم يربح من مجوهرات الشاعر شي كادو حلو كتير، كادو ذهب أكيد.

أذكر كل المستمعين بقلبهم دايما عم خبركن عنهم لأنه عاملين حرق أسعار كتير قوي، هني موجودين بالزلقة. البوهوم مؤسسة بتبيع برادات، تلفزيونات، غسالات، أفران، أي سي، أسبيراتور، حتى بتبيع معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. عندهم أجدد الموديلات من ماركة عالمية، ومثل ما قلنا حرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. رح أعطيكم فكرة عن بعض الأشياء اللي عاملين عليها عرض هالأسبوع. اير كولر ب 85 دولار بس، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار. كمان عاملين توب اوفن هود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار. مستمعينا بس تروحوا لعندهم بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا بتشوفوا في عروض كتير ويومية بانتظاركن. عملولن فولو على انستا او على فيسبوك، حطوا قلبوهم. هلا اذا بدكن تفاصيل اكتر فيكن تتواصلوا مع قلبوهم الزلقة على هيدا الرقم 70 55 36 11. إذن قلبهم بالزلقة فيكن تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 70 55 36 11.

0: مستمعينا لحظات قليلة وبيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: عربي شربل صار معنا باستديوهات أغاني أغاني أكيد تيقدم لآخر الأخبار. شربل سالو،
1: صباح النور ميراي،
0: صباح الخير
1: ولكل المستمعين يلا.
0: شو الأجواء؟
1: والله أجواءنا بتجنن مع الكافيه دو برازيل مصحصحين وواعيين ومع أنه مبارح سهرانين يعني مثل كل أيام بالصيفية.
0: ايه طبعا في أحلى منه السهر.
1: تعرف ميراي، أول شيء بدي أحيي كل المناطق اللبنانية، يعني اليوم شو انبسطت نحن عيد السيدة دايما منعيد بسبع البضايات المالينة لأنه بيعملوا عيد السيدة كتير حلو. والسنة وأصلا من نام فوق، بس السنة رح نحجز يعني بمحل رح نكون بمنشعة ورح نقضي الويك اند لأنه مساعد عيد سيدة ويك اند يعني ليلة العيد الجمعة. بتعرفي أكتر عيد بيحتفلوا فيه بلبنان؟ شوفي اليوم بعت لمستمع من أهدن أنطونيو ليلة عيد سيدة بزغرطة، عندهم تقليد كتير حلو بينزلوا كلهم مشي اللي بيطلعوا بصيف وأهل زغرطة بأهدن، نحن وطالعين على سبع ملتقى فيهم ميري شلال عالم نهر مؤمنين بينزلوا ماشي من أهدن على صغرطة، هذا تقليد كتير حلو. بتطلع بتلاقي كل الطرقات حاطين طاولات عليها صناديق ماي، بوزعوا ماي على العالم على الحجاج يلي نزين على صغرطة. بعت لي انه 17 دست، بتعرف شو يعني دست؟ هيدي الطنجرة الكبيرة.
0: ايه
1: ايه عم يعملوا إيه فيها هريسة. بدي اعزم كل المستمعين طلعوا على عيد السيدة بصغرطة،
0: دايما
1: 17 دسة هريسة ناطرينكم.
0: إيه
1: بس ميري قد ما يصير في اعياد، ما بعرف ليش عيد السيدة بحراجل عنده هيك عنده سره.
0: إيه مميز غير
1: مميز يعني. إيه على مدى 15 ليلة بحراجل مهرجانات معارض اسواق للاكل لكن
0: شو حلو.
1: حراجل بعيد 15 ليلة وبتزيد عليهم فقرة، فقرة كلاب كمان عاملين معرض. واو. وبالمزار بعيون السيمانك فرد بيان والعاني يعني والعاني ميراي امبارح مسربين بالليل من دير قوبل طالعين على ميروبا، صدقيني بتبهرني ما فيك تسوقي ماشي يعني السيارات نازلة صف واثنين وثلاثة من ميروبا ليسوع الملك مسربين يعني بالليل بوقت كتير متأخر، بتفكري حالك بالنهار لبنان كله عم يطلع على فقرة وعلى المزار وعلى حراجل. وحلوة حلوة هالمناسبات، حلوة المناسبات بكل المناطق اللبنانية. نعد عليكم مسبقا وبس زعلانة ما هيك مرأي ما تقليلي أنا زعلان بقول الحقيقة أنه طلع عيد السيدة نهار سبت يعني ما فيها العضلة صفت لها إياه مثلا تصوري الأولاد العيد الخميس وعاملين هيك لون ويكند جمعة سبت أحد، بس يلا منعود بغير هلا بيقولوا المسامين ما لحقت تجي لحتى
0: تنقل على الفرصة. بدي أقول لك سكتت أنا
1: ميراي، بس بدي أرجع أذكر المسامين قبل ما نكمل بنهاية هيدي الفقرة رح نسحب اسم بالقرعة.
0: أوكي.
1: كل الأشخاص يلي عملوا فولو للشاعر جولوري، خلينا أنا وياك نشوف الحركة كيف عم بتصير. فإذا الشاعر جولوري حدا اسم رح يربح هدية قيمة يعني بس تقولي ذهب من عند مجوهرات الشاعر ولا اليوم رح يلا عندهم بدك شيء؟
0: لا
1: ايه أنا وميلينا بدنا نختار كادو. عنا كادو عنا مناسبة عنا عروس بدنا نلبسها هيك بقولوا بدنا نلبسها ذهب.
0: حلو.
1: فرح نختار من عند مجوهرات الشاعر أنا وميلينا. عم شوف ميراي يلا. فأذن الشاعر جولوري لحوا حالكم دغري بتلقوها مرحوض هالشيء. بعد عنا يعني شي خمس دقايق ست دقايق بتلحقوا كل اسم عم ببين عنده عم نكتبه وحدا منكم رح يربح هدية أكيد صورة صورة الهدية مع كاميرا بس تركيها سوربريز للمستمع
0: حلوة المستمع
1: كتير يلي رح يربحه. ليك كيف طاير طلع ميراي كيف عم بنط
0: فرجين
1: كيف عم بطيره طلع كل ما عمر ريفريش شوفي شو عم بصير. فأذن الشاعر جولري أنا عم راقب كل حدا وبعدكم انه الفريق مدام نورما بدي حييكي واستاذ سمير شاعر اصحاب جوالات الشاعر وكل الستاف عندهم يلي عم يسمعونا ميراي هلا بدي حييكم عم بيلحقوا يكتبوا الاسماء. ليكي كيف طاير الانستغرام
0: هاي
1: الفولوورز عم بيزيدوا وبالقرعه رح يسحبوا اسم قدام كل الستاف اللي موجود عندهم ورح يوصل الاسم لعنا وحدا رح يربح الهديه القيمه. كملوا انا وعم اقول الاخبار وأنا عم بتنقوز عليهم عم راقب كيف عم بيصير يعني هلأ أنا عم بحكيكي شي 50 فولوور زادوا.
0: واو.
1: فإذن الشاعر جولري طيران طير إن شاء الله يا رب يا رب ميراي يلي بيربح هدية الذهب لك. أنا لو شو ما كان لو شو بدي لك شو أصغر شيء بالذهب بيكون؟
0: إيه شو ما كان
1: حلو حلو الذهب
0: حلو الذهب وحلو الربح
1: بيبقى بتبقى قيمته فيه
0: قيمته فيه شو لكان. أوكي
1: بس لحتى شوف لأنه عم يصلنا شيء واتساب لحتى فإذن بآخر هذه الفقرة رح نسحب. أوكي
0: يلا أوكي شو عم يلا. تعمل
1: أوكي ميلينا عم يبعث رح يوصلنا الاسم بس بدي أطلب منك إذا بتأمنينا اتصال بمدام نورما الشاعر.

0: صغيرة بس أنا بشوفها مهمة. بدهم يطلقوا اليوم أستاذ روجيه زكار، تحية كبيرة له، بده يطلق هو والوزير بول مرقص مشروع التأمين المجاني الفري انشورنس للوافدين العرب والأجانب بس يجوا على لبنان. بتعرف أنت بس تسافر، هلأ نحن 51 شخص نعملهم أسيرانس لوحدة غير يلي بتبقى أنت عملت إياه، لا سمح الله شو ما بصير معهم بعوزوا مستشفى، بتعرفي مسؤولية يمكن حدا يتفركش،
1: لا
0: سمح الله هو عم يطلع من كل عم ينزل. مزبوط، وصارت معنا قبل يعني في سفرات غير مع إيمانويل ترافل.
1: منيحة مهمة
0: كثير، هي مجانية. عرفت ميراي انه بوالس التأمين رح تشمل كل المخاطر، شو ممكن يصير معهم بلبنان، دخول مستشفى، طوارئ، تشجيعا للوافدين لحتى يجوا على لبنان، وتحفيزا لحركة الاستثمار والاقتصاد والاصياف. نحن بهمنا يجوا. هلا ما بعرف يعني ما بدي انا،
1: والله اجا كثير شاربل، اجا كثير تجي
0: تنعمل شغله انا وياكي بس هالمره، بس هيك لنعمل من هلا لعيد السيد للجمعه ما نحكي شيء نيجاتيف ابدا عن جد.
1: يلا
0: تنقطع الكهرباء بعتم لبنان، نحن بنقول العكس، تعوا مشعشع لبنان، لانه رغم كل شيء بتعرفي اصحاب الموتورات الله يخلي لنا اياكم والله يطول باعماركم. عن جد انتم اللي رح بتدوموا لنا، لانه انا قد ايه عمري من ايامي ميراي وبتنقطع الكهرباء وبندفع فاتورة للشركة وفاتورة للموتور. أنا بدي أدعي لصاحب الموتور، شو اسمه صاحب الموتور عندكم حافظة اسمه؟
1: لا
0: تنحيي
1: بشعلاني العيلة بشعلاني، ما بعرف الاسم الزين يعني.
0: أنا والله وفيق وهيبة، بدي ضل بدي أعمل له تمثال قدام البيت عنا، لأن نحن عنا 24 ما بيطفي الموتور، مش مثل الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان يلي عم نشتقلها. وآخر هم صدقيني ميراي يعني ضويت او ما ضويت من المؤسسه في عندك فطير بدها تطلع، ما حدا بحاسب الدوله على اي اساس عم يحسبوا قديش هن صادقين.
1: بس يا شارب الفويتير،
0: انا على الموتور بدور السشوار، بدور المكوايه، بدور البراد، وبدور كل شيء على الكهرباء ومش سألين بقى،
1: بس طالعين كثير فواتير يا شارب للعالم ما فيها بقى.
0: بعرف ميراي بعرف،
1: $500 $300 $400
0: انا دفعت انا ومسافر حولت اللون $137 or $38 يعني انا وميلينا لوحدنا.
1: طيب بس انتم مش بالبيت،
0: ما بنقعد بالبيت، ما بنلف. ميراي بدي حيي كمان من الأخبار الحلوة، بدي حيي تجار البترون، مش بس البترون كمدينة وكل القضاء يلي بعتولنا أنه اليوم على الساعة 8 بالليل ملتقى تجار البترون والقضاء كله، بدو يجتمعوا بدعوة من جمعية تجار البترون وقضاء بالسان ستيفان، وهالمشروع الحلو كتير بالبترون، لحتى يشوفوا ميراي ويحطوا كل خبراتهم وأفكارهم لحتى يشوفوا كيف يحركوا، يعني البترون مش بحاجة بقى بلا حسيدة، لحتى يشوفوا كيف يولعوها مش بس بالمدينة وبالقضاء كله، لحتى يكونوا عم بيحسنوا الوضع التجاري بالقضاء كله قبل نهاية الصيف. برافو للبترون،
1: برافو عليهم.
0: اليوم يراي على الساعة 12 كمان واصلة مساعدات جديدة من مصر على المطار، رح توصل مساعدات للقطاع الصحي والاستشفائي مثل ما قلنا من مصر، رح يستقبلها المدير العام للوزارة دكتور وئام أبو حمدان المدير العام الجديد، بدنا نحييه هون فرصة لنقول له ألف مبروك والله يوفقه بحضور القائم بالأعمال المصري بلبنان، رح يستلمون بمركز الشحن كارغو ميدل إيست بالمطار.
1: اوكي كتر خيره.
0: بتعرف شو بحكي عن الرواتب او ما بحكي؟ لانه قلنا بدنا نحكي شيء بس بس خلص اخر مره.
1: أوكي.
0: واذا شي مره بغلط عن جد ذكريني البطينه باجرك. ميراي بالنسبه لرواتب النواب، هو صراحه جربت انا عملت كذا اتصال، هو منه شيء بالعلن، يعني في نواب انا يعني بقوله بلشوا يقبضوا، نواب ما عم يعترفوا عم بيقولوا بعد عم نقبض $3,000، نواب عم بيقولوا لا صارت معاشاتنا 5,000، هن عاملينا تحت الطاوله هيدي الخبريه.
1: مشان هيك ما نحكي،
0: لانه مجرد انحكى بالاعلام صار في جدل ونقاش كتير كبير، لانه حضرتهم بيحكوا عن شح مالي وعن تقشف عم بيمارسوه على الموظفين. ميري مش بس بالقطاع العام، حتى القطاع الخاص ما حدا عم بفكر فيه للاسف. بتعرف انه في ناس، في مواطنين لبنانيين رواتبهم بالقطاع الخاص ما بيقدروا يدفعوا الرسوم والفواتير للدولة اللبنانية، ما بتكفي، ما حدا عم بفكر فيهم. مع احترامي للدكتور بشارة الأسمر وصداقتنا انا وياكي معه، ما عم يعملوا شيء للاتحاد العمال العام ولا وزارة العمل، واخر هم عندهم الموظفين بالقطاع الخاص ضبط.

0: شفافية كتير كبيرة بتلف هيدا الموضوع، وما في شفافية حتى من النواب أنفسهم. ميراي مش عارفين قديش عم يقبضوا، يعني عن جد ما يعني
1: كيف
0: بس
1: يعني؟
0: أنا إيه عم بيقولوا في ناس عم بتقول إنه مبلا في بلشوا يقبضوا الـ5000، ناس بتقول بأيلول يعني عامل في ضبابية. أنا عم لك مش بالسرجيين، لأنه هالقد بيخافوا
1: أكيد
0: من الشعب، وهالقد بيخافوا من الرأي العام، لأنه الشعب اللبناني ميراي هو بنفسه عم بيمول رواتب النواب. لقال لك كيف بينقصوا رواتب النواب؟ من بعد كل الزودات وتصحيح الحد الأدنى للأجور، صار النائب اللبناني معاشه بالدولار 1500 دولار، هيدي مقارنة مع الحد الأدنى للأجور. هلأ في شيء تاني ميراي بيصير، بيرجع بياخد النائب من صندوق تعاضد النواب شيء 1500 دولار، كلهم سوا شيء 3000. بس انتبه، اثنينهم مجلس تعاضد مجلس النواب، الشعب اللبناني بمولوا من الرسوم والضرائب واللي عم ياخدوها منا، ومعاشه الأساسي كمان نحن من مولوا، يعني كل المعاشات النواب نحن
1: أكيد ونحن جبناهم كمان
0: وكل المستمعين. فبدءا من أيلول مبدئيا، اللي هو ليش عم قلك عم بقوله بدءا من أيلول، لأنه نتيجة نقل اعتماد من احتياط الموازنة عبر رسوم إلى صندوق تعاضد مجلس النواب، مشان هيك عملوا نقل هالاعتماد، يعني هيئته رايحين يصححوا الرواتب وتصير تقريبا شي 5000 دولار. حتى إذا بدك الباحث واللي بيحكي كتير بالأرام الأستاذ محمد شمس الدين كمان عم بيقول إنه بأيلول إنه بيصيروا الرواتب
1: دوماج.
0: ميلينا صارت معنا مدام، يلا اطلبي لنا إياها لأنه رح يخلص وقتنا. خليني فوت ميراي، بدي أقول للمستمعين يلي بعد ما عمل فولو بعد عندكم دقيقة واحدة، فإذن دقيقة واحدة
1: ثواني
0: وعملوا فولو على انستغرام لالشاعر جولوري،
1: فإذا الشاعر
0: هات لشوف قديش نط العداد. فإذا الشاعر جولوري، ورح نختم هيدي الفقرة مع الشاعر جولوري ومع الذهب. يا ويلي يا ميراي كيف طيب،
1: يلا ان شاء الله يا رب.
0: تقريبا شيء 65 شخص هلأ بهيدي القسم، 66 صاروا عمل فولو، صاروا 66 شخص عاملين فولو بهيدي القسم لالشاعر جولوري، صاروا 68. يلا فأذن الشاعر الجولري، مين بده ليك؟ عم بتطلع مبين ميلينا عامل فولو وانا عامل فولو
1: انت عامل كمان بايقو بيطلع اسمك مثلا. يلا صارت معنا مدام نورما الشاعر،
0: مين بدك يربح الحد عامل فولو للشاعر الجولري؟ الشاعر الجولري
1: وصل لك الاسم؟
0: وصل الاسم.
1: وات
0: طم طم ميلينا، عاملين بصوتك طم طم. كثير مبسوط انه بنت، لانه عرفت
1: لك ايه بنت.
0: وصل اسم،
1: نقطع الخط معلش بنرجع نحكي.
0: يلا فاذا بدي اقول مبروك لستيفاني سعد، بعتين لي السكرين شات وستيفاني سعد. فاذا اذا عم تسمعنا ستيفاني سعد، ربحت هديه، هدية مهضومة كتير، يعني ذهب، شو ما كانت الذهب بيبقى غالي. فإذا ميراي هيدا الـ
1: أوكي. ستيفاني سعد.
0: فإذا ستيفاني سعد، ألف ألف مبروك، ربحت هدية قيمة. بدنا نقول مبروك لستيفاني سعد، ومعنا صاحبة مجوهرات الشاعر مدام نورما الشاعر لحتى تقلنا شو الهدية.
1: يلا
0: ولحتى هيك بشكل سريع
1: تخبرنا شوي
0: على الأجواء عن... أجواء ايه. الذهب
1: أكيد. بونجور
2: بونجور بونجور مدام ميراي،
1: كيفي؟
0: بونجور
2: صباح مشتقت لكم. بونجور شاربل ميلينا، الحمد لله على السلامة.
0: مرسي مرسي مدام نورما، وتحية لأساس سمير ولكل الصاف عندكم اللي بيجننوا،
2: ووصل أكيد أنتوا عسا مع كلكم.
0: أول شيء بدنا نقول مبروك لستيفاني سعد يلي طلع اسمها ستيفاني سعد. شو رح تربح مدام نورما ستيفاني؟
2: أول شيء بدي صبح عليكم، والله أنتوا أحلى إذاعة، أنتوا أهل، انتو مش اذا عم نقعد بنسمعها، انتو ناس نقعد معهم بنعمل صبحيه
1: حبيبتي.
2: بدي اقولها لمدام سعد الف الف مبروك، والكادو عباره عن
1: شو؟ الو
0: رح صوتك مدام نورما.
1: الو
2: انت كمان رح صوتك.
1: اوكي
0: فاذا شو الكادو عبارة عن شو؟
2: عم بسمع باك جراوند مدام ميراي.
0: المهم بدي اقول لك مدام نورما بس سؤال، عم تحكينا سبيكر فون هاتك لانه في صدى؟
2: لا لا ابدا ابدا.
0: اوكي طيب يلا رح نجرب ما نطول مش ما ينقطع الاتصال.
2: اكيد اوكي. عباره عن نكلس ناعم وحلو مثل اذاعتكم وبتليق فيكم،
0: ولانه طالع من عندكم بيكون كتير مزوج
1: وكتير
0: حلو
2: حبيبي،
1: خاصه انت بتكوني انت اخترتيه.
0: طيب
1: حبيبتي
0: هلا بدي اطلب منك على الهواء، انا بدي اقول
2: يلا
0: بتعرفي انه انا دائما بتصل بمدام نورما هي بتنقي لي، بكون بدي اجيب كادو لمينا هي بتنقي لي، ولا مره ميري ولا مره بتبعت لي شيء الا لا فرجيني غير لانه هي بتعرف هذا. هلا انا ومينا بدنا نطلب منك، بدك تنقي لنا شيء لعروس.
2: من عيوني بنقي لك
0: حدا كتير قريب علينا وبدنا نقدم لك كادو ذهب بهالاسبوع.
2: من عيوني بانتظاركم انتوا والمستمعين كلهم.
1: اكيد يعني كل حدا عم يسمعنا بده أي قطعة ذهب روحوا على الشاعر جولوري بسد البوشرية. أول شي بتتعرفوا على الست نورما، يعني هي قطعة ذهب بزيتها حبيبة قلبي.
0: في بدي أقول شغلة مراية على الهواء، إذا ميلينا بتسمح ما رح أقول الاسم، في حدا كتير قريب من ميلينا وفجأنا نحن مسافرين راح لعند مجوهرات الشعر، هو عرسه هلأ قريبا، حدا كتير كتير قريب أخذ من عند الشاعر بدون ما يقلنا.
1: لا هاي طيب كثير منيح.
0: تخيل منينا
1: بقال ليك
0: الدكتور، لأنه كنا مسافرين ما بيزعجنا، بس هو قال أنا بروح عند الشاعر أنه كأنه حسيت حالي أنه رايح عند ناس بعرفه، لأنه مش أول مرة بيختار من عندهم، اختار كل شيء للعرس من عند الشاعر.
1: تحية لإليك،
0: اهتميتوا لنا فيهم قلنا أنه كثير كثير مبسوط طالع من عندكم.
1: ما راح الاتصال.
0: طيب لأنه وقتنا خلص ميراي، بعد معنا مدام نورما، في عندها مشكل بالإرسال يمكن محل ما هي موجودة.
1: مزبوط.
0: إذا صار بنرجع ميراي بوقت معك بعدين.
1: أوكي.
0: أنا بدي أشكر مجوهرة الشعر وأكيد أنت ميراي، بدي أقول لهم ميرسي كتير على الهدية اللي دايما هدايا عم بقدموا ذهب للمستمعين، مشكورين وألف مبروك للستيفاني، ودائما رح بيكون في مفاجآت مع الشعر ومع غير الشعر.
1: أوكي شكرا لك شربيل، ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت.
3: علام بالعشقة راي على الشغل على البحر على الجبل أو مش راي محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: على كل المستمعين بونجور من جديد. هنيكم مستمعينا رح نترافق سوا بعد عنا لغاية الساعة 10 إلا شوي حسب المود وحسب الشوب. على منور ومشاشة على لبنان فيكن أغاني مرسي يا أمال كليك زو أنا بشكرك كتير بس بليز بدي أرجع أقول لك كل المستمعين اللي بيحبوا يبعتوا لنا فويسات ومستجات بليز بعتوا لنا فويسات صغيرة مهضومة مثلكن. كيف جربي أكتي لنا هلا ساعة 9:30
1: أحلى صبحية معكم أنتو أحلى صبحية أسبوعكم مبارك ريتا حداد.
0: مرسي ريتا لإلك كمان يا ريتا ثانك يو كلك ذوق. تعطوا شي على بير ايفون بالويك اند مش معقول اسم الله اسم الله والله بدكم تحجزوا قبل قعدتهم حلوة أكلاتهم منوعة لبنانية وعالمية. أول شي برود بعدين القعدة حلوة والأكل كتير طيب شوفوا الأرجيلة شو طيبة اللي بيشربوا أرجيلة. بير ايفون دغري على بولفار ريفون.

بعدين مستمعينا دايما كمان عم نذكركم برقم البرنامج فترتنا الصباحية، لي أي استفسار أي خدمة شو ما بدكن، رقم معلن بدكن تنضموا إلى عائلتنا الصباحية وتحطوا إعلان نقف حدكن أكيد، خصوصي بهالظروف الصعبة الناس بدها تشتغل، في ناس شباب تخرجت من الجامعات عم تفتح مصلحة جديدة، بنوقف حدكن بفترتنا الصباحية، ما عليكن إلا تتصلوا فينا تبعتوا أكيد واتساب أو فويس على 03-777-969.

بتعرفوا شو القصة؟ إنه كل شيء بحياتنا تقريباً إله مفتاح. حدا اسمه مفتاح؟ يعني شو بيسموا أسامي؟ بارح سمعت لكم اسم ضاع، يعني مش ما رح لكم إياه، ما رح أقوله. إنه إيه والله كل شيء بحياتنا تقريباً إله مفتاح، مفتاح للباب، مفتاح للسيارة، مفتاح للبيت، مفتاح للكهرباء. يعني السيارة أكيد بدها مفتاح، إنه حدا بعت لي السيارة، طب أكيد السيارة بدها مفتاح، إذا ضاع المفتاح خلص بتصير حياتك كلها مشروع بحث وتحقيق. الله الله يا ملينا، الله جودي علينا يا ملينا بعد غيبة طويلة.

بتعرفوا انه اكيد مثل ما عم بقول لكم انه كل شيء له مفتاح بدك تفتحه اكيد يعني، بس يا ريت الحياه كمان لها مفاتيح، انه مفتاح الصحه تكبس عليه مثلا خي صحتك ممتازه، مفتاح للتفاؤل كليك خلص بطلنا نشوف كل شيء اسود، مفتاح للرزقه كليك يا رب تفتحها علينا، ومفتاح للنوم هيدا اهم واحد، ياي شو حلو تعمل اوف خلص نام للصبح.

0: لو كان معكم اليوم مفتاح سحري بيفتح شي واحد بحياتكم، شو بتختاروا؟ يلا هيتا نشوف المستمعين. يعني مفتاح للمصاري، للحب، للصحة، للسعادة، للراحة، ولا مفتاح البراد؟ مفتاح البراد أحلى شيء. يلا بوي.
1: بونجور مدام ميراي.
0: هاي.
1: إن شاء الله بخير. والله مدام ميراي نحنا مفتاح البيت مش عم يفتح معنا. وجينا كل المفاتيح. الله يا ريت.
0: يا الله مفتاح البيت قلت.

0: يلا بوس.
1: رمضان ميراي ان شاء الله يا رب يكون اصبع مبارك. بيقولوا كمان مفتاح البطن لقمه.
2: ايه ما هي مفتاح البراد يعني. في ناس كتير كان عندها من زمان كانوا يقولوا انه في ناس عندهم برادات بيسكروها لانه عندهم بنات بيشتغلوا عندهم بيساعدوهم تما يفتحوا البراد ساعة البدن. هاو بدهم تكسير ايدين، تعرفوا كيف بالمطر انا بكسر لهم ايديهم.

0: نفتح ايام زمان اللي كان فيها خير وبركه، وصلى هلا كمان هالايام تكون هيك
1: يا رب،
0: ورقنا من كل الحروب
1: يا رب يا رب. ما زهقتوا بشرفكم، ما زهقتوا تحكوا عن الحروب وعن الازمات؟ لا خلص قلنا هلا ما بدنا نحكي عن هالشي. مفتاح الميل يا روني، ميل بدك ميل. اي والله معك حق، بعدنا بعشرة شهر والناس اكيد فضيو جيبن. انه شو يعني بلبنان؟ قال انا ما بديني بس ما فيني. كيف يعني انه تفوت على مطرح يوم الاحد على بحر تدفع $70 دخولية، وإذا بدك تتغدى هنيك الكرسي اوعى يطلع عبالك شيء، يعني بدك تروح مغدى ومروق ومعشى وشربين جالون ماي، اوعى يا معتر تروح تاكل لأنه بيطلع على الشخص $100. إذا واحد بده يأكل يعني بده يقعد على الطاولة ويأكل سمك وهيك، إيه بده يطلع $100 على الشخص. يعني امبارح كنا عم نحكي إنه في ناس راحوا على كان، يعني أغلى شط بالعالم هو كان، شيء طبيعي يعني. الدخولية بكان $30 $40 مثل لبنان يعني، بس سوري لبنان أغلى من كان. خيي انت لانه مثل ري الزوق ملك الغرام، صار عندنا ملك تاني للغرام قال بده مفتاح للحب. يا حبيبي ايه بوركو ابا، ان شاء الله تلاقي الصبيه اللي بتحبها كثير وتعجبك وتبنوا عائله يا رب.
2: مدام ميراي بونجور، كيفك معك فادي؟ مدام ميراي سوري يعني بس بيروح على محلات يدفع دخولية $70 ما راح تفرق معه يعني صراحة، يعني إذا كان 400 أو $500 أو $300 جوا يعني، فالبيروح لهونيك يعني معروف بده يكب مصاري.
1: أوكي بس إنه لا ما بيكبهم، لا بده خدمة وبده أكل طيب وبده

0: وننهي الغرام. والله زكي زكي زكي اللي بعت لي بيقول لي بدي مفتاح يفتح كل شيء. بدك صحة وبدك مال وبدك راحة بال وبدك بتعرف أنا إذا عطوني المفتاح وقالوا لي شو بديك أهم شيء بقول لهم راحة البال، لأنه راحة البال بتجي من المصاري، من الصحة المنيحة، من الوضع العام المنيح. راحة يعني تكون بالك مرتاح، يعني عندك هول كلهم.
1: صباحك مدام ميراي، صباح الجميع. يا عمي عندي سؤال،
0: شو؟
1: مين مثلي يا خي؟ مين مثلي انا؟ اذا بشتغل بمية دولار بصرف مية دولار، اذا بشتغل بمئتين دولار بيطيروا المئتين دولار، كيف ما بعرف، واذا بشتغل بعشر دولار بصرف العشر دولار.
0: ايه ايه.
1: صباح للجميع.
0: الي معك حق، هيك اللبناني، اللبناني لو معه مية دولار بجيبته بده يصرفها ما بيقدر.

0: مرموره كارولات
1: بهالغنيه. بون سمان وبيزو كوكيتا.
0: هاي كوكيتا، ان شاء الله يا رب يا رب هالاسبوع يكون خير وبركه على كل الناس. الله يفتحها بوشكم، كيف ما رحتوا كيف ما جيتوا يا رب. ما بعرف ليه بقوله انه من يوم التنين ببلش يبين الجو تبع الاسبوع كله. لا شو هالحكي، كل يوم بيومه خصوصي بلبنان.

0: كارول غير كارولتي وكارولينا وكارول وكارلا وبتقلي بونجور ميرو. أهم شيء الأمان والاستقرار بالحياة كارول، أكيد الأمان كتير مهم، والسلام اللي بقلبك هيدا اللي بيعطيك استقرار. بدنا نتغدى اليوم، ما اشتقتي ملينا لفلافل ابو عندري؟ اوه اوه اوه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شربل، بس قبل شو اسمها الصبية اللي ربحت بمجوهرات الشاعر؟ كارولي ستيفاني سعد. واو، نو الزهايمر، نو يا سمعت لكم خبري، هلا هلا بخبركم اياها بعد شوي. يلا فليفل ابو اندري اكيد مشهور باكلاته وبساطته التقليديه، يعني بيجوا كتار مغتربين او اكيد يعني عم يشتغلوا خارج لبنان، بيجوا على لبنان اذا بدهم ياكلوا ساندويش فليفل غير شكل سبيسيال ما بيكلوها إلا بفلافل أبو عندري. أكيد هلا بيطلبوا كمان على مكاتبهم وعلى بيوتهم، فيكن تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو عندري الخاص أو من خلال الويب سايت. كنا على فروعتهم، عندهم بجوني، عندهم بأنطلياس بشبيل، وطبعا فرعهم الجديد بزوق مصباح. وما تنسوا انه عم بيحضروا يعملوا افتتاح ل كمان محل جديد لفلافل ابو اندري بيك فرح باب. مش بس فلافل، اكيد فول، حمص، بليلة، فتة، اللي بدكن ياه بس بفلافل ابو اندري.
1: جولدن نايت وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب.

خلينا بعد عنا تقريبا 10 دقايق سوا، بدي أذكر كل المستمعين بهيدا الرقم، رقم كتير مهم لازم يضل بسليولاراتكم، رقم دايموند هوم كير. أكيد ما بيستغني الواحد، بده يسحب دم، بده يمرر أدوية بالعرق بقلب البيت، بده يغير على الجرح، بده يركب سيروم بالبيت، حتى صور أشعة وتخطيط للقلب بيعملوا لكم إياهم كلهم بالبيت. دايموند هوم كير 81 319 656. أكيد بيجوا لعندكم ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم، حتى لو لي 24 ساعة. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. فيكن تفوتوا مستمعين على الويب سايت وتتعرفوا عليهم أكتر، حطوا دايموند هوم كير lb.com. إذن دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية، 81 31 96 56.

بقول قبل البريك انه بدي اقول لكم شغله، لانه امبارح كان في ناس عم بخبروني انه في سيده بال 57 سنه صار معها شيء منه معتاد، يعني نوع من الالزايمر، الزايمر مبكر، يعني لانه عمرها 57 سنه. انه نحن بنعرف انه بس يكبر الانسان يصير فوق ال 80 سنه ببلش ينسى، ما بيتذكر الوجوه يمكن، او كنا نقول خرف انه يي حرام مثلا بي خرف او بطل يعرفنا وبطل، هيدا هو الالزايمر. هلا تقدم كثير لانه صار في الطب تقدم يعني وتطور، وصاروا يشخصوه أحسن وأبكر، لأنه كانوا من زمان واحد عمره مثلا 55 60 65 سنة كانوا يقولوا أنه ينسي أو معه اكتئاب أو مش مركز، يعني ما كان في تشخيص واضح، كنا كلنا نقول أنه خريف. اليوم الناس عم تعيش لعمر أطول، يعني عم بيصير في عدد حالات الخرف عموما عم بيزيد، بس 57 بكير، كتير بكير. هلا اكيد في عوامل بتزيد خطر الخرف على المدى الطويل، بتعرفوا انه ارتفاع الضغط، السكري، الكوليسترول، التدخين، قلة الحركة، السمنة ومشاكل النوم، هول بيأدوا لألزايمر. هلا الحالات اللي مبكرة كتير ممكن يكون لها عامل وراثي قوي، خصوصا إذا كان في بتاريخ العيلة يعني حالة واضحة، وحالات انه بلشوا بعمر صغير.

نسيتوني، تعرفوا شو اسمي أنا هلا؟ شو اسمي؟ لا بدي أقول شغلي، إنه مش كل واحد بينسى إنه مثلا نسيته وين حطيته المفاتيح أو نسيته وين حطيته العوينات. هيدا مش ألزايمر، هيدا لا، هيدا اللي التركيز يعني إذا بدك. بس في أوقات ناس بتوقف قدام الأسانسور ما بتركز إنه تكبس على الأسانسور، يعني بتوقف قدام الأسانسور ما بتعرف إنه لازم تكبس تتنزل بالأسانسور أو تطلع. مثلا في ناس بيطلعوا بالسيارة وبيحطوا مفتاح السيارة بقلب السيارة بس ما بيدوروها، بيقعدوا نص ساعة بقلب السيارة ما بيعرف شو بدون يعملوا. هيدي حالة من حالات الألزايمر مثلا. بعدين في أنواع من الألزايمر، مش أنه كلهم مثل بعضهم. كارثة أنه واحد يفقد التركيز بهالطريقة بعمر صغير. إنه ما تخافوا من كل نسيان، مش تقولوا دغري ألزايمر، لا، إنه نسيت أو ضيعت طريق، بتكون عم تحكي على السلولير أكيد بتضيع. يعني الفرق مستمعينا مش بس قديش مننسى، بل كيف النسيان عم بيأثر على القدرة على العيش والحياة اليومية. شو صعبة؟ إنه أمك يصير معها هيك شيء وما تعود تعرفك. شو صعبة؟

يعني بدي أقدم تحية كتير كبيرة لمطانس تريدينج، يعني مش بس بلبنان مطانس تريدينج بحب يربح الناس ويوقف حد المستمعين، كمان إذا كانوا بإسبانيا أو بتركيا أو وين كانوا شربل ومالينا مع المستمعين، حتى حب هونيك أنه يربح المستمعين اللي مسافرين. مش معقول، تحية لكم من القلب، بتعقدوا بتجننوا. أكيد بدي أذكر أنه عندهم مطانس تريدينج دراي فود وويت فود وباتي وتريتس للباتس، بس هلأ جايبين 400 صنف أكسسوارات مستلزمات للباتس، شو ما بدكن بأسعار بتجنن، يعني مثل الملابس للباتس، مستلزمات عيد الميلاد، شو عرفنا 100,000 شغلة. زوروا موقعهم، موقع مطانس تريدينج الإلكتروني، هيك بتتعرفوا على كل هول وبتستفيدوا. إذا طلبتوا أونلاين تستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. وإذا بتتسوقوا $40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. هيدا بس مطانس تريدينج. إذا بدكن تحكون أو تاخدوا تفاصيل أكتر فيكن تحكون على 03-929-983 مطانس تريدينج، 03-929-983.

0: نشوف ألين شو عندها.
1: إيه بونجور ميراي.
0: هاي. بونجور.
1: أنا عمري تقريبا رح يصير 60 سنة، عمري 59. ما بخبري. حط البيض لأسلقه بظهر من البيت.
0: يا.
1: بنسى. بس إيش شم ريحة الحريق بتذكر. المفتاح عطول مضيعته، التليفون عطول مضيعته، ما عندي تركيز ابدا، ما بعرف عم فكر. رحت عند حكيم راس صار يسالني عن اسم ولادي، اكيد هلا ما رح انسى اسم ولادي، بس عم بنسى اشياء كثير كثير يعني. ويقول لي عده من المية لورا، في فحص بيعملوه بعرف انا قبل ما يصير الالزايمر، اذا كان مش منيح بيكون بلشوا يتعالج المريض. ما كان يقبل يعمل لي اياه، ما بعرف ليه.
0: طيب بس إلين ما قلتي لنا شو قالك؟ يعني هول الأشياء اللي عم تنسيهم، هل هن قلي التركيز أم بيدي لشي تاني؟ إن شاء الله لا يا رب يعني، بس أنا مني حكيمة وما بعرف. طالما توجهت للحكيم وحكيت معه وفحصك وعملك هيدا التيست كتير أساسي ومهم، برافو عليك، هاي خطوة مهمة إنك قررتي تتعالجي. بس عم بقلك إنه الضغط اللي عايشينه والستريس اللي عايشينه، اوعى تفتكروا الستريس ولك أساس كل شيء ستريس. يعني أنا ما بعرف، نصيحة مني إنه واظبي تروحي عند الحكيم إذا زادت معك هاي القصة اللي التركيز أو النسيان يعني. بس مش ضروري يكون ألزايمر، إنه ما تحطيها براسك هاي الخبرية. بس دايما قبل ما تظهري من البيت شيكي على كل شيء، خصوص الغاز، خصوص المي، إذا فاتحة حنفية مثلا، أو يعني شيكي شوي على البيت. بس فوتي وتأكدي مظبوط إلين. والأعمى يصيبك. هيتا تشوف شو قال
1: لها. كتير أساسي. قال لي إنه الضغط علي ضغط كتير كبير. واتعالج عند حكيم حسين. هيدا اللي قال لي. بس أنا بتصور في عندي شيء بالراس، يعني في عنا بالوراثه الزايمر يعني.
0: لا لا إلين، لا لا مش ضروري ابدا، مثل ما قال لك ضغط كثير كبير عليكي. قويلي حالك إلين، قويلي حالك، عمرك 59، بعد عندك 30-40-50 سنه. شو بنا، يلا قويلي حالك، بتجنني ما بك شيء.
2: بالبقلك لو شفتي حالك يا حلوة عليك.
0: شو بكون ما خبرناكم هاي الخبرية، يلا رح أخبركم يا ارجع صغيرة كتير، انه النفسية قديه بتأثر على المرض يا جماعة. لكم مين عم يحكي، انا مسارسبة لدرجة ما انا طبيعية بقى. بس هاي الخبرية انه واحد راح عند الحكيم قال له بعد عندك شهر شهرين ثلاثة وبتموت، هيك قال له الحكيم، هيك قال له. راح عبيته أكيد يعني وضعه شو، أنه ما يقوس منه، هبطت نفسيته، عاش شهرين من الألم والوجع النفسي أكتر من الصحي، وتوفى بعد شهرين. بالتشريح شرحوا الجتة تيعرفوا، ما بعرف ليه أهله كانوا مهم، ما عنده مرض قتلته نفسيته والخوف. يلا قولي حالكم، تكلوا على الله وقولوا يا رب يا رب يا رب كن معنا وقوينا، قوينا بالأمور الحياتية اللي بتصير، قوينا على كل شيء فينا نتخطى، لأن عنا ول، عنا إرادة، ما لازم نضعف يعني، ما لازم نستسلم. إذا وجعنا شيء نقول يا دلي مدري شو بني، لا قولوا ما بني شيء.

0: فويس.
1: وياسف ميراي، انبسطنا كثير اليوم بحضورك، الله يحمي لك عائلتك واحفادك، وان شاء الله بكره بنشوفك بخير، والله يحميكي ويديمك.
2: لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي

مين هي النجمة مين ولك بتضوي دايما بس تشوفوها؟ سبحان الله النجمة مايا دياب. بدي إلا لمايا ألف ألف مبروك على هالغنية الحلوة كتير، غنية صيفية بامتياز بعنوان غريبة. الكلمات باللهجة المصرية هيك سريعة حماسية حلوة إيقاعها بيرقص. بدي أقولكم مستمعينا أنه هالغنية الحلوة لمايا غريبة من كلمات الشاعر تامر حسني وألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي للمبدع هادي شرارة.

أكيد كلمات الشاعر تامر حسين. طبعا مستمعينا ما بعرف اذا حضرتوا الفيديو كليب الرائع والكتير مهضوم لهالغنية اغنية مايا دياب غريبة، اخراج رجا نعمي، فكرة غير تقليدية، فيديو كليب جديد من نوعه ومشوق. مبروك ولك ألف مبروك للنجمة مايا دياب، يعني اسم أغنيتك غريبة ومنه غريب عنك النجاح. طبعا بدي أقولك مبروك وإن شاء الله يا رب على طول بالنجاح لهالأغنية ولكل حفلاتك وجولاتك ببلدان كتيرة هالصيف.

0: على هون بينتهي لقائي معكم، أكيد لقاء جديد بكرة بيجمعنا. بكرة منبلش فترتنا الصباحية الساعة 6 مع شربل، وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30، وبدنا نقول لميلينا وشربل ويلكم باك، نورتونا اليوم. تحية لكل المستمعين، شكرا لشربل، شكرا لميلينا، ملتقانا بكرة، اتضلوا بخير، باي باي.
1: كنتم مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: برني موديلكن وألوانكن،
3: دخيل صوتك كأنتي دوا للناس.
4: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
2: لحظة، أنا شو بعمل؟
5: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: أنتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: والذكري حنا السكرة
1: والعاني مع رولا الشامية، من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الان دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما دلعت له.
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشد
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

قيادة بسام بدور للحجز 81 45 45 33 أو 66 أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكل

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيلة.
4: من عندي
1: أجواءنا هيدا برنامج ولعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10:00 ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالة
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
2: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي. مش كنت نسيني.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستوراني في الدنيا وندور؟
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
2: كل نهار جمعة وسبت.

0: كذبتك.
1: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: يا جوا قلبه وجوا نايف.
2: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان. هيك بس
4: احنا منحبك امبارح واليوم وبكره.
0: جونا عايلي
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح على اغاني اغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدينة.
4: والعاني والعاني.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب.

0: Samba Samba Dur. للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: أنت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصمك وبعد عنك مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: يقبرني موديلكن وألوانكن.
3: دخل صوتك انتي دوا للناس.
4: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
2: لحظة أنا شو بعمل؟
5: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: أنت عروس لبنان والله من القلب هيك.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي.

0: هو الحليب. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاو تجربة تطلعي. أنت أصلا فوق.
2: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: صارت ستة،
4: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: أحلى صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالات.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

2027. لك يا عمي أنا لمين اشتقت صراحة؟ يعني اشتقت لكم قد الدنيا كلياتها. إن شاء الله أنتو كمان تكونوا اشتقتوا لي. طمنوني عنكم، كيفكم؟ كيف كان الويك أند تبعكم؟ حلقة جديدة من برنامج والعانة بتبلش معكم هلأ، معي أنا رولا شمية على أثير إذاعة أغاني أغاني.

صراحة مع هالشوب ومع هالرطوبة القوية ومع عجقات السير، ولكن كتير محمسة انه صار يوصل نهار التنين لحتى اسمع صوتكم واحكي انا وياكم على الهوى. نوال جوا يلا مولعينا، برافو برافو، هيك بدي اياكم نشاط وحيوية نهار التنين. شفتوا ليه مهم الويك اند؟ مهم، بيعبي انرجي. تحياتي لكل اللي انضموا لنا من سياراتكم من بيوتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بكافة المناطق اللبنانية، بقلكن يقبرني موديلكم وألوانكم. كمان بدي وجه تحية كمان من القلب لكل اللي عم يسمعنا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. بعرف انه حافظين الارقام، ولكن في كتير ناس جديد عم بتابعونا، كمان بدي اقول لهم اهلا وسهلا فيكم. كمان فيكم تتشاركوا وتشاركوا معي بالحلقه، اذا بدكم تتصلوا فينا فيكم تتصلوا على 01-322-1000، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-8899.

شي بدي بلش الحلقة بخبرية لألكن إنه نهار الأربعاء رح يكون عنا حلقة سبيسيال كتير كتير كتير سبيسيال. نهار الأربعاء رح نرجع سوا كم سنة لورا ونعيش أجواء نوستالجيا بكل تفاصيله.

شو هالغنية؟ هاي بدك ترجع تحط لي اياها الاربعة، مش انه اليوم مرقت لي اياها يعني خلص، لا لا لا. ايه فاذا عنا مثل ما قلت لكم رح نعيش اجواء نوستالجيا بكل تفاصيلها، رح نلعب سوا العاب كلنا كنا نحبها نحن وصغار، نتذكر شغلات وايام ومواضيع قديمه، واكيد اكيد رح نغني احلى الاغاني اللي تربينا عليها وحبيناها وحفظناها كلمه كلمه.

يعني باختصار حلقة نهار الأربعاء رح تكون نوستالجا بكل معنى الكلمة، فجهزوا لحالكم للضحك للذكريات ولشوية حنين لأيام زمان.

0: رح بلش أنا وياكم مثل العادة مثل كل نهار تنين بأول فقرة.
1: وين والعانة؟
0: مثل ما قلت لكم إنه كل نهار تنين ما فينا إلا ما نبلش حلقتنا بفقرة وين والعانة. خبروني بالتفصيل شو عملتوا بالويك أند، كيف قضيتوه ووين رحتوا. بركة مناخد أفكار منكم ومنرجع نحن ويك أند الجاي منعمل اللي انتو عملتو. وبالمناسبة خبروني عملتوا شي بلانز تبعولكن لحتى تعيدوا عيد السيدة، أو بعد ما حدا عمل بلان؟ حدا مثلي بحس انه بس يخلص عيد السيدة يعني منكون بلشنا رسميا نودع الصيفية.

0: يلا بدكم تخبروني بالتفصيل على 7198-9989 شو عملتوا بالويك أند، وين رحتوا، وين جيتوا، بدي أعرف كل شي عنكم. بس تخبروني بخبركم. رح بلش مع أول واتساب من عبد الله الكوراني. مساء الحب والغرام يا رولات الغالية والحبيبة، مساء النور والأنوار يا عبد الله، شكرا كثير على كلماتك حبيبي عبد الله. كمان عم نسمع كاتيا.
1: بونسوار بونسوار، ولا بديت اسبوع حلو يا رب معك، والعاني والعاني وديلكوا الوانك كذا طغينك في الصبر، قطع الويكاند كثير طويل واشتقنا لك كثير كثير كثير. بوسيط لك ويا لورا، واحلى لورا بالعالم، احلى لورا واحلى رولا
0: واحلى نويل حبيبة قلبي يا كاتيا. ونحن كمان عم نوجه لك تحية كتير كبيرة ومنبوسك كتير كتير كتير مش شوي. جيني هاي حبيبتي، I love you جيني، يسعد لي مساكي.
2: هاي رولاتي والعيني والعيني، يلا نحن معك على السمع يا رولا.
0: أهلا
2: واشتعل لك قدني كلها، والله ويك أند كنا بالبيت يا رولا ما في شي نعمله بس مدورين المراوح وقاعدين على الشوق. نحن معك على السمع ويلا حلقة حلوة أكيد بوجودك بوجود المستمعين وكل أغاني محكوا عدني كلها.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، أكتر من الناس صراحة ما ظهروا نهار بالويك أند لأنه قد ما كان في شوب إلا اللي طلعوا على الجبل واللي نزلوا على البحر.
3: بونسوار ولا بونسوار،
0: بونسوار يا عيلي،
3: إن شاء الله يا رب يكون أسبوع

0: أنا كنت في المستشفى يوم الثلاثة للخميس بالثلاث أيام دليت في المستشفى
1: حبيبي
0: خافي من الوعي عندي أكسجين ما في أكسجين براسي وفار دم معي
1: يا حبيب قلبي سلامة قلبك يا رب وإن شاء الله تكون صرت أحسن شغلت اللي بالي عم قول أنا جمعة الماضي رجعت وما سمعت هالصوت الحلو ان شاء الله يا رب على سلامة
2: هاي نولتي ان شاء الله كله تمام والله يا رول انا مش فيك نهار احد يعني نهار من هالويك اند شوية بحر وجبال وطبعا الكنيسة اكيد نمبر وان يعني اول شيء الصبح وتحية للكنيس عندك نوال واسمه لورا والفراشي والشادي عقاد كمان يسعدني مساك يا رول نحن على السمع
1: ومساك يا مجدليني كمان رح نسمع أفرام اللي ما سمعنا صوته نهار الجمعة مدري وين كان مختفي مخصوم عليك يا أفرام
3: إن شاء الله كان ويكاندك حلو وإيامك ضل هيك حلو ومنورة دايما ويكاند كان عادي اليوم التنين لو ما في شغل لو ما في شغل ما كنا طلعنا من البيت شو هالشوب هيدا رح نضلنا والعنين لأي درجة بعد يلا على السما رجلا بدي خبرك على غش صغير عملته هلا ما كان قصدي بس انه هيك فتحت الباب على شمالي هلا انا وعلى الطريق مارق كاميون بوزر ما بدي اقول مين تما تسجل دعاي
1: إيه؟
3: بس ما فيني خبرك كيف حسيت بالانتعاش خي كأنه نقطة مي نزلت على فحمي رجع في مثل بالجبل بيقول عيد التجلي بيقول الصيف ولي فبنبدأ من عيد التجلي 6 آب لعيد السيدة 15 كأنه عز الصيف بعد عيد السيدة منبلش تحضير الخريف وكأنه هلأ الصيف عم ينتقم منا لآخر حد يلا الحمد لله
1: 100% يا أفرام
3: عارفين بارح الأحد طلعنا ساعتين على العصريات طلعنا ساعتين على برمانة صرنا نمشي بزوريب برمانة نفوت بزروب نطلع بزروب اكتشفنا في كنائس قديمة شغلة كتير حلوة ما كنا بنعرفها يعني في كنيسة من 1890 في كنيسة من 1820 شيء رائع جدا فيا ريت البلديات بينظموا هيك رحلات داخلية ببلدياتهم وبيعرفوا الناس من المنطقة ومن خارج المنطقة بهيك النشاطات بيعرفونا على معالمهم معالم البلديات كتير حلوة
1: 100% أفرام كتير في كنايس حلوة وقديمة ببيت مري وببرمانة وبكفية يعني اللي عم بتقوله مظبوط حلو كتير انه البلديات هيك ينظموا هيدول القصص لحتى الناس تتعرف اكتر على كل منطقة عبدالله أنا قضيت العطلة مع أحباء قلبي عندهم بجرود عكار وأنا يوم الأربعاء ربحت مع كرانشيز بس بعد لهلأ ما حدا حكي معي معقول ما رح يربحوني لأنه أول مرة بلش معك ربحت من عندهم ما منعرف عبدالله I don't know رح نخلي أكيد رح نستفسر عن هذا الموضوع ولكن اللي ربح مفروض يكون ربح رح خلي لورا كمان تتأكد انه اتصلوا بكل اللي ربحوا هاي رولاتي يقبرني موديلك وألوانك جوني هلو يا جوني نورتنا
4: مدام رولا اذا انا بدي احكي عن هون عنا بفيترون عاملين قداس وعاملين عرشة كروي نقدر بليز نبعت الدعاية على الراديو
1: بعدت اوريدي
4: عم بيقولوا جاي شوب اكثر بعد من بعد عيد السيده
1: لا هن دايما بيقولوا انه من بعد عيد السيده ببلش يزبط الطقس دعايه اوريدي يا الي حطيت الدعايه على الراديو يلا ان شاء الله كل اللي عم يسمعنا يقدر كمان انه يروح على محل ما انت قلت
5: بونسواريك رولاتي
1: ولك بونسواريك
5: جمالك بهالصفار وبهالجمال وبهالفصتي الحلوة وبهالبسم الحلوة والإكيب الحلو اللي معك نحن شو عملنا ويكند والله كنا عم نراقبك يا دين عم نراقب رولاتي شو عم تعمل اللي بيلبق للحنونة المحبة
1: حبيبتي
5: السما يا رولاتي
1: ولك يا نجود.

0: من غير شر سافروا.
1: الله يا رولتي انا اليوم زعلاني سافر ابني واحفادي على ابو ظبي اليوم من الصبح عم نبكي يقطع الغربة ساعتها يا رولتي.
2: أيوة يلا والله.
1: بدي اتسمى عليك لتفرفحي لي قلبي.
0: ولك رح فرفحك هلا يا نجوتة، وبما انك بتحبي موديل وما في منه لخليك تنطي بالمطبخ، مش بس الجيران، الشارع كله يسمع صوتك مثل ما ودعت تلاقي يا حياتي، وان شاء الله بيوصلوا بخير وسلامة وبترجعي بتشوفيهم، يا انت بتروحي لعندهم يا هن بيجوا لعندك. سمعنا اياها لتنبسط النجوتة.

0: حدا حافر اسمه عزندو اسمي عزندو بكون هيدا هو. بدي لكم يقبرني موديلكم والوانكم انتو اللي ما في منكم. رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا لليوم وبرجع بتابع معكم. والله
1: برنامج والعاني مع رنا شمية بريك ومنرجع.
2: علام بالعجقة رايح على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: الحليب.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
2: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: جنين وحياة الله ألفريد لبرا. رح كفي أنا وياكم كمان على نسمع باقي الفويسات ومنسمع معلم أنوس.
1: رلاتي هالجمعة عملنا مشروع كتير كبير ضخم. المشروع كان نزلنا على البحر على السين بلاش، بس شو اللي ما تهنينا فيه؟ أصغر صخرة بالأرض قد صخرة الروشة، ما تهنينا ولا أخذ شي معي ألبسه أمشي على الصخور ولا شي، وأنا معود أغطس 400-500 متر عن نفس. ما تهنينا بالنزلة، انشوينا بالشمسات، طلعنا على البيت دخيل الله الشطوية ويكند. هذا هو الويكند، تبقى اطنين مثل ما بقوله. مرتي بتقلي خدها من المال الإيجابية، حجتنا طلع بالكباية المال المليانة، غيرنا جو. قلت لها انت غيرت جو، انا غيرتك واحل واجران احترق سلافنا.
0: يا الله يا أنيس، وشو أخذك لهونيك كله صخر؟ ما رحلك عشي سن بلاش فيه رمل؟ في تركين لنا محل فيه رمل ننزل عليه بهالبلد؟ ما في. أحسن كمان المهم، يلا عقولة مرتك غيرت كواحل وإيدين وإجرين والبدك جاني.
2: هاي رولا،
0: هلو،
2: كيفك؟
0: سافا.
2: اولا تحيه التقدير للورا صليبا ونويل،
0: برافو.
2: وبعدين بدي اقول لك شغلي باسم عائله ولعاني، اسمعي
0: يلا.
2: رولا الشاميه استثنائيه،
0: الله،
2: طاقه ومرح وتسليه، مواضيع احلى نوعيه، وحبيبه عائله ولعاني. I miss you، بحبك كتير
0: يا حياة قلبي يا جاني، وأنا بحبك أكتر أكتر أكتر. وكمان لورا ونويل بيوجهولك تحية وبوسات كبيرة.
3: هاي دورو، كيفك؟ منيحة؟ ماشي الحال؟ والله أنا نهار الأحد قبل الظهر كان عندي جناز، وبعد الظهر كنت ناطرة أربع أولاد لأن كان أهليون عندون عرس. عقبال عندك
0: حبيبة قلبي، يعطيك ألف ألف ألف عافية يا هامو.
4: بدنا نقول لها لنجات لنجوطة، إلا متل ودعت تلاقي ما بتلحق، يا حرام تشوف أحفادها إلا بفلوا. يلا الله إن شاء الله يوصلوا بالسلامة يا رب، وتدلى فوق راسهم، ويلا نحن معكم ومنحبكم قد الدنيا كلها.
0: حبيبة قلبي يا غد غودة، إن شاء الله بترجع بتشوف وجههم بألف خير.
5: والله يا رولا السنة عطيونا شغلة كتير حلوة بسبب الصيف والشوب، إنه نهار الجمعة منشتغل نص نهار، بس نهار الجمعة نص نهار ومنسحب ويكند سبت أحد، فلهذا السبب انشغلت كتير نهار الجمعة من بعد ما ظهرت من الشغل، وما صخل لي اسمعك لا على الراديو ولا على الابليكيشن. فالله راضي بتمر الصيفية ومنرجع على الدوام العادي ومنصير نتابع برنامجك من التنين للجمعة. بليز ما تخصم علي لأنه هيدي مش أنا سببها. في قلبك كبير، انت قلبك كبير وبسامح.
0: خلص أفري عم مسامح، بس أنا بما أنه هيك ونص نهار، أنا نهار الجمعة مني جاية، ما زامكن هيك، خلصنا هيدا طق الحنك، ما بقى بدي.
6: ها؟
0: إيه لا، لأنه عيد السيدة، وأنه بتعرف يعني كلنا بدنا نعيد عيد السيدة. وين يوه جمالك وألوانك، اشتقنا لك معك على السمع يا موسى يا موسى يا موسى، جاية يا موسى عزحلة، بس ماني قادرة أقول الدات هلا، سوربريز. على فكرة الأصفر صار بجنن لما لبستيه، ودخيل قلبك ما أروعك، بحبك كتير حبيبة يا عبودي حياتي أنت.
7: بونسوار
0: سمورة.
7: شو عملنا بالويكند؟ أنا أكيد يعني وعيت الظهر جابوا لي الترويق السيرو وكذا، قلت لهم أنا حمول اليخت. راحوا يحموه، تأخروا شوي، نرفزت أنا، حطيت حالي بالطيارة الخاصة وقلعت فيها. برمت، عملت برمة سويسرا جنيف وشوية أبروس شوية تركيا، يعني ما خليت بلد، عملت برمي في الشات خلي وجي صفيتها وقعدنا يعني من حط أنا كاش ماشي.
0: طب خي المهم تسليتي يا سمورة، الطيارة أحلى من البوت ما هيك؟ على القليلة إنه خلص صرت رحت سويسرا وعملت هيدا البرمة إنه غيرت جو أتليست، يعني أتليست وتعرف فيها كمان عيسي دونك بتكون انبسطتي. بدي أخبركم شيء إنه من ثلاثة أيام لليوم بعد الموضوع إنه صار في إعصار كتير كبير بشنغهاي، يعني من صلواتكم ودعواتكم ما صار أنا وهونيك بعد يومين من ما رجعت صار لهلأ فيضانات الدنيا قايمة قاعدة يا لطيف تلطف بعبيدك. الله بحبنا ودعواتكم يا حبيبات قلبي، أكيد ما بنسى دعوة غادة غسان.
6: الله يعطيك العافية، أول شيء عاد عليكم بعيد الرب مرة، وإن شاء الله يا رب عيد الصيد تحميكم يكون عيد خير عليكم كلكم
0: والآيل يا رب.
6: وبالنسبة للصيفية وين بعد ما بلشت؟ ما في بين 20 و20 صيف تاني. أنا بتخلص الصيفية عندي بالكريسماس وهيك بتبلش الشتوية. وهلا بدي خبري خبرية كتير حلوة.
0: يلا
6: حبيبي ما في منه، أنا عند الماما عمرها 90 سنة يعني مشيتها ها ها ها قامت صارت ترقص على الغنية
0: يا حيات قلبي
6: حط الله يا ريعة صبية اسم الله عليها. اسمعي ضحكتها اسمعي انبسطت.
0: الله يخلي لك إياها يا غسان وبوس لي إياها، كيف ما بدها تنبسط وابنها غسان حدا حبيب قلبها منور لها هلأ القعدة وعم ترقص وتنبسط بوجودك. الله يخلي لك إياها يا رب ويطول بعمرها. دايما حط لها إياها لورا جيب الغنية سمعية لستك سامعة أوكي. كمان
8: رولاتي حبيبة قلبي كيفك يا عيوني؟
0: أهلاً أهلاً
8: اشتغلك قد الدنيا، أنت شو عملتي بهالويك أن؟ والله مبارح طلعت أنا ومرتي والولاد والهيك سمول فاميلي رحنا على نهر، اكتشفت شغلة إنه اللبناني بالنهر البطيخ ما بياكله يعني بتمين برنتس بيختصبها الطريقة اللي بياكل فيها البطيخ بالنهر بتلاقي كواع وعم بتشرشر، هذا ما بده بافيت بده كفن ليعمل ابسوربشن لعصير البطيخ، يعني شهوني أكل البطيخ بالنهر بتاكل البطيخ بطريقة يعني ما بيحب البطيخ بيصير ياكله.
0: لك ألف صحة وهنا خي، المهم انبسطته. أنا مبارح كنت معزومة على الغداء مع دكتور روبير فخوري ومدامته دكتور جوسلين سيسين، انبسط فيهم قد الدنيا وكانت قاعدة حلوة وكانوا برود، يعني كان برود الطقس على الوحدة ونص أو الدور كان بعقد كتير انبسطنا.
9: على غير رولاتي ببوسو عريت شربي البس رولاتي موديلك انت والوانك انت الحياة بدها تستمر. ايه والله ايه والله فرفحتي لنا قلبنا، الحمد لله عنا اياك بهالدنيا، طولنا بعمرك يا رولاتي يا حنونة خليلنا اياك يا رب.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا، نجوتا ريس حفر
9: رولاتي اسمك وين؟
0: يا الله ما اطيبها نجوتا رسمت، عد هون رسمت اسمي على زندة. حبيبة قلبي نجوتا ان شاء الله بترجعي بتشوفيهم بخير وسلامة وبينوروا لك هيك البيت.
10: رولاتي رولاتي مشتاق لك يسعد لي مساك كلهم عم بيسمعيك وبيسلم عليك فردا قاعد عند اهلك. والله يا رولاتي انا ما فيني اخبرك لاحد شو قطع علي قبل الظهر ورشه البيت وبعد الظهر مستشفى ابني الكبير مريض. الله بينعاد عليك وعائلته العاني والعاني فردا فردا، نحن كلنا صرنا اهل من وراك يا رتوده يخلي لنا اياك
0: حبيبه قلبي ويخلي لك ابنك وسلامه قلبه يا رب وتضلي فوق راسهم ونضل نسمع هالصوت الحلو. طبعا نحنا صرنا عيلة كلياتنا وبحبكن قد الدنيا وليكو قديش انتو كلياتكن صرتوا بتسألوا عن بعض وبتستفقدوا بعض لما حدا من المستمعين اللي معودين نسمع صوتهم بيختفي بيقطع لنا قلبنا، بنصير ناطرين مناطرة نسمع صوته لنقول انه الحمد لله ما بشي. كمان عم نسمع محمد
11: للمميزة رولا شانية كل التحية لألك، معك محمد الأوزي من بيروت. شغلتين اثنين اليوم بدي اقولها. سوري معلش على صوت الموتور، بس لانه جنبي بالسياره انا عم شارك معك بالبرنامج.
0: ولا يهمك.
11: تحيه اول شيء لك ولاسره الاذاعه ولكل اللي عم يسمعوا برنامجك الحلو، ورح يضل ولعان بكل الدنيا
0: بوجودك
11: على سمع كل الاصدقاء المتابعين. بكره ان شاء الله عيد ميلاد بنتي،
0: يا حبيبي،
11: فانا بدي اعيدها بمعايده غير عن كل سنه. هي صار عمرها 27 سنه، بس انا حابب اني تكوني انت يلي رح تتصلي فيها وتقولي لها هابي بيرثدي، لانه هي بتحبك كثير كما بتحب كل الوجوه المبتسمه والمهضومه والمميزه مثل افضالك. تحيه لك بنتي اسمها لما اوزي. تحيه مني اكيد ابوها محمد اوزي، جوزها علي، واولادها محمد ويحيى. يعطيك الف عافيه، طولت عليك الفويس وميرسي لك. باي باي.
0: أول شيء بدي أقول لك يا محمد شكرا كتير على هالكلام الحلو وعلى محبتك، والله يخلي لك إياها يا رب. أكيد رح أتصل فيها بكرة وعيدها على طريقتي، بس ما تقلها، بس كيف بدك تكون أنت حدا لحتى نقدر نتصل على الرقم اللي أنت هلأ عم تحكيني منه؟ معقولة تكون حدا بهيدا الوقت؟ ناطرين ليجاوبنا محمد. مع بهالوقت أرلات.
12: بونسوار رولا.
0: بونسوار أرلات.
12: منيحة. عم تسألي شو عملنا بالويكند؟ والله عملنا كبة لقطين.
0: أيوة صحة وهنا. صحة وهنا. هاي رولاتي كيفك حبيبتي؟ شو بكتير ما طلعنا من البيت، حبيت حبيبة قلبي رولاتي أحلى حلوة معك. أتينا تحياتي للجميع يا حبيبة قلبي، يا أتينا تحياتي لإلك حبيبتي انت. تقبليني يا رولا مرسي. انا كريستينا. يا كريستينا، يا كريستينا.
13: هاي رولا. انا يوانا. كيفك؟ انا امبارح كان الويك اند كتير حلو، وكنت مع رفقاتي بالووتر بارك.
0: ايوه خي يوانا، المهم انك انبسطتي انت ورفقاتك. بوسك انا كتير كتير.
5: رولا بدي اقول لها النجوتة ما تزعلي، ما تزعلي، ما بيربقلك الزعل، وان شاء الله مثل ما وداتي ترجع تلاقي. ولانيس بدي اقول له مبروك، غير المكاخر كلهم صار جديد، بطل يزيزق يعني.
0: رجع خلان.
5: بدي يشتغل شوي صغيرة على نفسه، يعني بيعمل غطسة على نفس واحد 400-500 متر قليل، بدي يشتغل على نفسه. للسمورة بدي اقول لها الطيارة لما صفتها قدام باب البيت ولا بالباركينج؟
0: بالبيت، يعني هي عندها الأسانسور، بتفوت الطيارة بيوصل على قلب البيت، بتخاف حدا يسرق لها.
11: ثلاث دقايق وبكون عندها. أنا عم صف السيارة تحت بيتها وطالع لعندها لأنه عزمتني على الغداء.
0: اليوم طالع لعندها. خلص، فإذا أول ما تصير عندها بعتلي إنك عندها لحتى ندقلها ونعمل لها سوربريز يا محمد. كمان عم نسمع أنتوانيت.
14: رولا كيفك رولاتي؟
0: هلو.
14: شو عملنا بالويك أند؟ والله مبارحة كان عندي شغل، أنا للساعة 4 لخلصت، جيت على البيت وكان عندي شوية شغل بالبيت، واليوم رحت على الشغل. اوكي ثانك يو، يعطيكي الف عافيه
0: حبيبه قلبي. انطوانات الله يعافيك، يعني نتفت شغل من هون، نتفت تغيير جو من هون، بتزبط. قبل ما نتوقف مع البريك رح ننتقل لفقرتنا الثانيه لحتى يكون عندكم وقت تجاوبوني بوقت البريك.
15: موضوع اليوم،
0: اليوم موضوعنا لبناني بامتياز. بدنا نحكي عن العبارات يلي بنقولها نحنا كلبنانيين ويلي مستحيل حدا يفهمها غيرنا. يعني أصلاً بعتقد إذا منقولها قدام حدا أجنبي بيطلع فينا بصدمة بالقلب actually، لأنه ما رح يفهم شيء. مثل مثلاً لما نقول لحدا تكرم عينك أو من عيوني أو حتى على راسي، أو لما نقول دبر راسك، فيني عزبك تعجلدني قال. بشرفكن هول مين اخترعن وليه كل شي عنا مربوط بالراس بالعيون ما بعرف، والأهم انه نحنا منستعملن كل يوم. وبعد في كتير مثل طول بالك او شد الهمة او كبر عقلك، يعني عن جد اذا بتفكروا فيهم شوي بتحسوا انه عباراتنا غريبة بشكل منه طبيعي ابدا. بشرفكن يا جماعة، في غير اللبناني بيستعمل هالعبارات؟ خبروني شو بعد عندكن عبارات لبنانية غريبة عجيبة منستعملها كل يوم وما مننتبه قديش هي غريبة.

0: أذكركم على 7199999 بعتولي شو بعد في كلمات غريبة عجيبة بس عنا بلبنان منستعملها لهالعبارات. رح نتوقف مع بريك وبعد البريك رح أسمع كل فويساتكم.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
2: علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: Alib.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
4: ولك ألو،
3: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم حبيبات قلبي لنسمع انتو شو هن العبارات اللبنانية الاح اللي بتسمعوها. رح بلش مع جيو.
1: هاي رولادي.
0: هلو.
1: بس بدي قلك انه بتموني على الدمات.
0: هيدي قوية كتير يا جيو. على اللبناني. يلا كمان عم نسمع كبران الخسة براسك. أيوة. عن جد عنا عبارات غريبة عجيبة.
2: ايرون مثلا في كلمة تقبرني، ما حدا بالعالم كله بيستعمل عبارة تقبرني. يباري مي، ما في كلمة يباري مي لحدا بتحبيه من الأجنبي. عن جد معك حق 100%.
0: مزبوط، لأنه كلمة تقبرني حتى إيفن إذا منقولها هلأ تعودوا عليها المصريين وتعودوا عليها الجنسيات العربية، بس إنه هي ما موجودة. إنه تقبرني تعقبرني يعني أعمل إيه، ببحش وبطمك وبقبرك، بس نحنا من كتر المحبة تخيلوا لوين.
3: رولاتي بس حدا يفسر لي شو معناتها لما تقومي الساعة 6 الصبح يقولك انت ليه فاي من طيز الضو. ما بعرف شو هالتركيب، شو يعني طيز بني وطيز الضو، ما فهمت.
0: يعني انا كمان صراحة ما بعرف ليه بيقولوها، انه ليه اذا عبكرة كتير مفروض يكون هديك الشغلة.
4: مثلا من قول يا خي يا حبيبي، مين ما كان من قول يا حبيبي عالماشي.
0: ايه لا هيدا حبيبي وحياتي عادي، وكلهم اخدوها منا وصاروا يقولوها، ما بيأثر حبيبي حياتي، بس تقبرني اي ضاو ايه هو اللي كلهم فيني عذبك، انه معقولة فيني عذبك، يعني ما بنطلب من حدا. ما بعرف.
5: هاي يا رولا، اول شي اشتقنا لك.
0: انا كمان.
5: تاني شي عبارات لبنانية حدث ولا حرج، يعني شو ما بدك في عبارات غريبة عجيبة، مثل انه اذا عصبت بعصب، واذا صار ما صار حكينا بصير يعمله باشارة الايد انه هيك تليفون، وعرفت اي هي يعني. عن جد نحن كتير غريبين، وبدق على صدره بقول له عندي وخلص وهول، يعني فعلا غريبين كتير كتير، وما حدا رح يفهمهم ولا حتى بيترجم ولا غير لغة،
0: ما حدا بيفهمهم غيرنا يا جولي.
5: في كمان هو العبارات الغزل بس بطريقة شوي بحسيها غريبة، انه شي على رمشة تمشي، وهول الغريبين يعني.
0: ايه وتقبر عظامي وشو بعد في هول الغزل، تمشي عقبري. شي هيك يعني. كلن عحسابك يا عمري. اوكي كمان بوزو مثل بوز المدفع. ايه يعني مبروم، ما بعرف اكيد ربوت زندك.
6: هاي رولا.
0: هاي.
6: بدي عزبك تقبريني، جيبيلي الاش اسمه من حد الشي بقولولو من هونيك.
0: 100% بدي عزبك، يعني شي ما معقول ابدا ابدا ابدا. كمان عم نسمع.
7: رولا بس بدي اعرف ليش بس الامهات بلبنان اذا شي عاطي شي مش منيح شكل مش طيب دغري بيقولوا عمتك لا رحتي ولا جيتي، او عمتك لا راحت ولا اجي. بس بدي اعرف هيدي ما بتنقلها بلبنان صح؟
0: صح صح.
7: بعدين حزك مزك مثلا، هيدي منين جاي؟ هيدي للي بضلوا رايح جاي رايح جاي.
0: حزك مزك
7: فينا نقول مثلا بضلوا رايح جاي، بس حزك مزك ما بعرف هيدي كأنها لبنانية أصيلة.
0: ايه او حاجة حزك من قدامي وعقولتك دايما ليكو ليكو ابدا طالعة لعمتها لا راحت ولا اجت، ما هيك؟ شو في ما في يا عمي، ما في يا ما في. يا في يا ما في. اوكي اوكي كمان عم نسمع.
8: هلو هلو حيلا على السلامة.
0: اهلا اهلا الله يسلمك.
8: هيدي الالفاظ اللبنانية هي ضحك عدقون ولا تحقيق المطالب اكثر،
0: ما هيك؟ عصلعتي شو بتبلعتي. هاي عصيرة الغزل. اخر مرة حدا دق على صدره وقال لي علي جابني بالجل $8,000 يعني هيدي انت ما بقى فيك تشوفها. هاي رولاتي قارت بوز يعني مكشر قارت بوز. اوكي كمان نسمع
9: بقولوا مبوز باري مبوزو هيدي ما في منا غير بلبنان.
0: ليكي عنا مبوز بتروح على شغلتين مبوز مدنق بردين ومقرطز يعني هاي وحدة منهم للكلمات ومبوز يعني طارق بوز. فالمبوز بتروح على شغلتين.
10: ايه بوز الحياة لأخبركم نكتي شوي هيك.
0: يلا
10: في وحدة بيضة كتير كل ما تمرق حد شاب إلا يا سمرتي يا سمرتي الرايحة والجاية يا سمرتي يا سمرتي قلت له مش شايفني قداشني بيضة شو عم تقلي يا سمرتي أنا شو بدي لك يا بيضتي أمال الشام سوري
0: يا أمال يا أمال حبيبة قلبي يا أمولة. لا لا لا بس أمولة مش معقول. قولي عادي كأنه عم نحكي إنه بلان لون لون أبيض. كمان رح نسمع
11: مثلا كمان وقت نصير نقول يلا صار بحكي انا جاز بدق المي مي زيتا وشتر دق المي مي زيتا نشاج دق المي مي زيتا ايه في كتير عبارات بس هيدي بنت ابني كل ما بحكيها بتطلع فيه بتقولي استفلي استفلي تفضلي حتى الولاد عم يتعلموا عبارات او بس يقبرني يقبرني يا عمري هيك مثلا يا عمري ايه والله احلى كلمات عنه وانت تقبرينا او مثلا يا هلا بالغلا يا هلا بالغلا هيدي جملتك هاي جملتك اللي بحب اسمعها منك كل يوم
0: يا هلا يا هلا
11: تيتي تيتي مثل ما
0: رحتي مثل ما جيتي
11: يا الله يا الله ولا احلى من اللبنانية ما في ما في ما في
0: ولك حبيبة القلب انت يا نجوتة منحوس منحوس لو توت كمان رح نسمع هيدا الفويس.
12: هاي رولا
0: كيفك
12: منيحة؟ أو بيقولوا بس بدهم مثلا يقولوا إنه بيعرفوها هالشغلة بيقولوا من حد فيائي. شو حد فيائي يعني؟
0: ايه هاي أول مرة بسمعها. ايه ايه ايه في قصص غريبة عجيبة.
13: رولا ايدي بزنارك
0: عن جد كلماتنا غريبة عجيبة قال.
14: مجلد قلبي شو يعني؟
0: مجلد قلبي برداني ايه بتضحك أمولة بتضحك. كمان هلو رولا سافا منقول مدنق بردين او مدنق على شغلة يعني خلاص بدي اياها 100%. كمان مدنق نفس الموضوع مثل هيديك. سمعنا غنية بالوقت اللي رح نتصل بلما حضرولي بعض كلمات هيك منقولن غريبة عجيبة ما مرقوا بعد مع المستمعين وما ما يعني ما حدا بعد قالها. يلا قصص غريبة عجيبة

0: كمان فويس من جيني.
1: هاي رولا معك جيني. بيقولوا ضربني وبكى
0: سبقني واشتكى. هيدا مثل جاني. نحنا كمان جرب تذكري هيك كلمات منقولن عبارات بس نحنا اللبنانية ما حدا غيرنا بيقولن، مثل دبر راسك، مثل من عيوني، مثل فيني عزبك، مثل كتير اشياء هلأ كانوا عم بيقولوها، شد الهمة، ربوط زندك، مقرطز، مدنق. يلا كمان عم نسمع.
2: وفي كمان واحد بس ما بتزبط معه الشغلة بقوله عصلجت.
0: عصلجت عصلجت.

0: عقبال المية انت على الهوى ببرنامج ولعاني ومعك رولا شمية.
1: حبيبتي كلك ذوق حبيبتي.
0: بدي اقول لك انه الوالد محمد بيوجه لك تحيه ومعايده كثير كبيره وحلوه على الهوا، والله يخلي لك اياه يا رب ويضل فوق راسك وتضلي فوق راسه. وبدي اقول كمان الله يخلي لك علي ويحيى ومحمد، وان شاء الله هالسنه تكون سنه خير وبركه عليك يا لما.
1: والله يا رب ان شاء الله وعلى الجميع يا رب حبيبتي. تسلمي
0: عقبال المية وينعاد عليك يا لما
1: حبيبتي.
0: شكرا لك. باي باي. باي باي لما.
1: باي باي.
0: بكرة عيدك لو رب بدقلك بعيدك من هون لهونيك. شو كنا عم نقول
2: ومنسمع كاتيا؟ جوزي بيقول لي ركبي على ظهري شقلة.
0: ركبي على ظهري شقلة. قول لا
3: حاجة توتي بتضل منكوتي.
0: منكوتي 100%. جوني ما رح فينا نقولها. سوري على الكلمة، أنا سمعتكم جوا شو عم تحكوا مشان هيك سكروا لي هاي لركز معي. اوكي كمان يعني كان بودي يا جوني اقول هالكلمه اللي رح تطلع بس ما بتزبطش.
4: حسن الحسن لو ركب على راسه فانوس.
0: برافو.
4: وقف الدم بعروقنا.
5: نفس الموضوع مثل
4: هيك. تقتلك يا رولاتي.
0: انا كمان.
4: انا يوسف كرسيفي.
0: يا يوسف
6: والله الماء له حنز لا يتعب ولا يسقى يا رولاتي.
0: ايه والله.
6: لو ضوينا العشاء قدام العيله ما رح تبين مع حدا.
0: 100% بتاكل لطعميك. 100% يا كريستينا. قال اللي داري داري واللي منه داري بيقولوا كف عدس. هيدا اللي ما بحياتي عرفتها ولا بحياتي فهمتها شو خص العدس بإذا واحد بيعرف أو ما بيعرف. اللي ما إله حظ لا يتعب ولا يشقى. كمان عم نسمع أبو عمر.
7: رولاتي رولاتي كنسلة
0: دلتة
7: جوجلة.
0: هولي هولي يا أبو عمر صاروا يعني بال بال بالعصر الحديث لما صار في جوجل وديليت وكنسل.
8: بومر راسه إذا ما عاد يشتغل اشتغل. أو هذا اللي معلق براسك مش بطيخة هذا كمبيوتر.
0: برافو. كمان
9: هلو هلو
0: هلو بونسوار.
9: ايه في هيدا بيقولوا له طالع النور من
0: ايه
9: من شو بيطلع النور
0: ضو طالع
9: هيطلع خرب من الطيز.
0: يا الله يخرب ذوقكم. في كلمات ما بتنقال.
10: ما تنسي رولا في عندك شغلي كمان لما بدك تعيري حدا بتقول عنه ياخذ لك هالزمك.
0: يلا معنطز. ايه معنطز يعني شايف حاله.
11: ايضا وايضا من العبارات الاكثر غرابة عنا بلبنان وقتا يجي حدا ويتفلسف نحس عليه عم بيخبص منقول له ليك ما تاكل براسنا حلاوة. وتحياتنا لنعيم حلاوة ولألك طبعا رولا شمية.
0: مرسي. وتحيات للكينج نعيم حلاوة اكيد. دود الخل منه. وفي كمان بيقولوا دري دري واللي ما دري دري وطنش
12: دري وطنش.
13: رولا انا ريسنتلي سمعت خبريه اللي دري دري واللي ما دري قال كف عدس. قال هيدا قبل في خبريه صحة. قال بمونه قصص يعني في مخزن عدس. فوحده مع صاحبها بهيدا المخزن. فكمشن جوزة قام هرب الزلمه للعشيق يعني قام هرب وصار لاحقوا الزلمه وهرب وراكدين ورا بعضهم قام كمشوا بنص الساحه ركض تجمعوا عليهم العالم شو في يا شباب شو في يا شباب قام بفز العشيق بيقول له كمشني سرقت كف عدس سرقت كمشه عدس. قام الزلمه شو بده يعمل بجرس حاله بجرس مرته بنص الساحه قدام العالم قام قال لهم اللي دري دري واللي ما دري قال كف عدس. فهي الخبر.
0: بقى كده أهتاري طلعت القصة كف عدس هلا فهمناها ايه والله
10: رولا مرحبا عادي تنسولف يلا نتسلى شوي بعفجان قهوة عادي تنسولف
0: ايه عفيك نسولف عن جد شو عنا عبارات مش معقول والجمل لو شاف حردبته وقع وفك رقبته هولي امثال مين لي اكتر من كلماتنا كلمات
10: بالرز بصل
0: بالرز بصل كمان
12: رولا كيفك حبيبي انا والله معك لما فقد ما استغربت هيك انصدمت فنسيت وجه لك تحيه اكيد بوجه لك تحيه وبوجه تحيه لاذاعه اغاني اغاني اكيد ولا اكيد احلى برنامج والعاني مع رولا الشاميه حبيبتي مرسي كلك ذوق
0: حبيبة قلبي يا لما ولا يهمك أكيد أكيد بعرف نقستي أصلاً ما توقعتي أنه نتصل فيك هيدا السوربريز كانت من الوالد الله يخلي لك يا رب شوفي قديش بفكر فيك سمعته ليوسف طبعاً كيف ما سمعته أكيد
14: مساء الخير سترولا مساء الخير لكل المستمعين معكم أنا
0: أهلا وسهلا فيك يا أنا
10: بالع راديو بالع مطرب
0: بالع راديو رح كفي أنا وياكم أكيد ولكن كمان مضطرين نتوقف مع بريك صغير ومنرجع منتابع والعاني
15: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع
16: علام بالعشقة راي على الشغل على البحر على الجبل أو مش راي محل وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو
15: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم
17: ولك ألو
15: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: رح نكفي معكم. وأكيد بدي وجه تحية كتير كبيرة لشبلي وبدي أقول له نور لبنان ويعطيك ألف ألف عافية وألف مبروك تصوير المسلسل كمان. انبسطت أنه هيك أنت موجود هون بلبنان، إن شاء الله يكون هيك معنا وقت لحتى نقدر نلتقى سوا. أبو الزوز
1: بعدين هلأ خلص شغلي وعم بتسمى،
0: ما سمعت لأنه
1: عشان حزورة. أنا بعدني هلأ خلص شغلي وعم بتسمى.
0: يعطيك ألف ألف ألف ألف عافية. هرب شو ها هرب هرب أطلع من راسي، طلع من راسي كمان هيدا شغلة.
2: أيرولا أنا علي ابن الأكوكو الكبير، مرسي كنت عم تسألي عني، أنا اللي كنت بالمستشفى يعني. بيقول أنه صار الساعة واقف على الباب وأنا وهو بعده دقيق أول دقة على الجرس.
0: 100% أول شي بدي أقول لك الحمد لله على سلامتك يا علي، وخي انبسطت أنه سمعت هالصوت الحلو.

0: تعال قلبي.
1: رح ننتقل هلأ لفقرتنا الثالثة.
2: كل شي ترندينج.
1: أكيد خبر الترندينج على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً كلكن سمعتوا فيه. حفلة الطلاق اللي ما عدنا خلصنا منها يلي عملتها واحدة من مشاهير التيك توك، والطلاق هو من جوزة يلي كمان منعرفه كصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. عم بتشوفوا الفيديوز يلي عم ينزلوا عن حفلة الطلاق، وحتى تخيلوا فتحت موقع لبيع التذاكر للحفلة. اسكت يا لساني. يعني مش بس حفلة طلاق، في تيكتس كمان. بشرفكن هيدا شي طبيعي يصير. هلأ هي بدها تطلي وتعمل حفلة تصطفل، بس الهبل اللي اشتروا التيكتس ليروحوا يحضروا حفلة طلاقة، يعني لله اخر الدنيا. نوال بدك تروح؟

0: بس قبل ما نكفي هالغنية الحلوة بدي بس أسألكم سؤال. يعني أنا عن جد بقصص الترندينج ما بقى عم بقدر استوعب العالم لحتى يقدروا يكونوا ترند ويروحوا فايرل. صايرين بيعملوا قصص غريبة عجيبة حتى على حساب صيتهم، على حساب حياتهم الشخصية، على حساب إنه الناس تعرف أخبارهم المقرفة اللي مفروض تكون مدفونة ببيوتهم. عن جد يعني اليوم صار في قصص على السوشيال ميديا بتلاعي النفس، يعني الواحد ما بقى قادر يتحمل إنه يشوف هيك قصص. قالوا بيقولوا لك شو مش عاجبك اعملي سكرول. طب انه يا خي ما عم يطلع بخلقتي، اكيد عم بعمل سكرول بس مش شيء مستفز كمان. قليلي وينك يا مدام ميراي مزرعاني، وينك؟
1: شو المطلوب؟
0: مطلوب انه يسكروا بقى السوشيال ميديا.
1: شو المطلوب؟ سوري ما عرفتن الو نجوان احسف رايو.
0: تعليقاتكم للي شافوا هيدا الترند على حفلة الطلاق، والعجيب غريب من الموضوع انها فتحت موقع لبيع التذاكر لحفلة الطلاق. تخيلوا
1: ما بنحكي بيقول حكينا ونحكينا الله ينجينا، حسدوا غيري ولزقوا ولو هن فيهم مش مرغوب.
0: وشكرا للتوضيح بروديوسر البرنامج لورا صديبة. في تيكتس عادي للبابل العادي وفي تيكتس VIP، ياي موزوعة.

0: بلش اسمع تعليقاتكم على 7198-9898.
1: وبرنامجك بحد ذاته والعاني والعاني هي كمان من الكلمات اللي بنستعملها بلبنان، غريبة عجيبة بتعبر عن الفرح وليس عن هيك المصيبة.
0: 100% يا عبد الله، لهيك سميته والعاني بالطريقة الإيجابية. نسيت على خواصر يا بر موديلكم والوينكم والعاني والعاني. كمان نسمع
2: أنا ما فهمت كل واحد عم بيحكي شيء، يعني شو هي اللي قلتيها تنقل نشارك
0: أبو الزود؟
3: لك آست رولا وأرخص كارت، يعني شو $50 أرخص كارت، الواحد بيشربوا ويسكي وبينبسطوا وبيرقصوا وبيهايصوا وبتعيزي تيعتبر حلو واحد رايح على حفلة. يعني أرخص تيكت ماشي $50، في منهم $200 و$300، يعني
0: عفت سألت
3: اللي رايحة مش هبل مسطين بيكونوا.
0: فتت سألت أبو زوز. أبو زوز خلصت فقرة الحزازير، كنت عم قلّه أن تبستت حطك بالجو، وكنت عم قلّه أنه في كلمات منقولها نحن بلبنان بس اللبنانية بيفهموا عليها، مثل تقبرني، مثل بدي عزبك، هيدول القصص. بس لأنك تأخرت كتير يا أبو زوز، أفينا شو مكفي هيك؟
4: أي ردي عن جد مسخرة أكثر من هيك محتوى ما فيه صراحة. وأنا مش بتطلع من القصة، كل هيدي مسرحية صراحة كمان. والحمد لله يقول عم يسمو وضيعك مش بتقبل. الحمد لله I love you so much
0: حبيبي يا مجدليني.
5: يعني عسيرة هالنبأ العظيم هيدي اللي بقولوا لها علقة الشر
0: شرشوحة.
6: هاي رولتي نحنا بآخر الأزمنة، الأعجيب اللي ما بتدخل الدماغ، خلينا نحنا بجونا ونقول مع خوليو فيدال جسوي توجور فيدال
0: أنا وتخمم جسوي توجور فيدال. لحقلك شغلة كانوا يقولوا من زمان وهي صارت، إنه بس كان في عجيب الدنيا السبعة، بهالزمن اللي نحنا فيه في زليار عجيبة وعجيبة، يعني ما فينا نعدهم لأنه ما بيخلصوا العجايب اللي عم نشوفهم صراحة.
7: والله يا رولاتي شو بدي أقول لك، هالسوشيال ميديا خربت الدنيا وما فيها العالم كيف عم بتنجر، صار في حالة طلاق كتير كبيرة، بس عيب عليها. أنا بحبها وعندي شي ضد لسنشاين وحتى لجورجي، بس أنه كتير كتير زودوها. يعني شو تنشهد يعني بنعمل هيك، بتحكي عن شرفة عن هيدا مش ابنه، شو يعني وين صرنا بآخر الدنيا نحنا؟
0: عن جد يا كريستينا، وهي معلومة هلا أنا بعرفها لأنه أنا مني متابعتهم، سو خبرتينا إياها، شكرا لك. من كلمات بيروت إذا حدا اتأخر طلقصنا. هذا البيروتي، مع أني أنا بيروتية بس ما بعرفها.
8: لك يا رولا ما عرفونا قبل بمرة وتزعلوا من بعضهم وجرسوا بعضهم ونشروا غسيلون المجوة طبعا يعني، وجرسوا الدنيا وما لقيناهم إلا رجعوا كانت حبلة. إنه شو الموضوع، رح يرجعوا، وإذا ما رجعوا بدها تخلص هالقصة. بس مثل ما قلتي هبل هن واللي بيلحقوهم واللي بيشتروا هيك تكتس، يعني
0: إنه يا زيزة نحنا شو خصنا إذا رجعوا ولا ما رجعوا، نحنا شو دخلنا نعيش هالقصص السخيفة اللي ما إلها عازة نوجع راسنا ونشغل مخنا بهيدول القصص، يعني صراحة.

0: سامحوني يا أيها المستمعون، أباش إذا تسامحوني.
1: مسامح يا أبو الزوز، يعطيك العافية.
0: هلا أنا أصلا مانيش مستغرب، بعتقد يمكن سمعتيها مش سنتين أو سنتين ونص تقريبا، عملت سهرة طلاق، يعني أنا مش مستغربها يعني الخبرية، بعتقد يمكن مرة خبرتكم عنها، يعني عادي بعد 6 شهور طلق الزلمة، عادي شو المشكلة يعني، وعزم اللي طلقها عزم على سهرة الطلاق، يعني أنا مش مستغربها يعني، صرت عامل حفلتين يعني.
1: أنت بدك تستفيد يا أبو الزوز، بدك تشتغل بدك تعيش. نحن ما عم نعلق على موضوع قصة طلاق ولا مش طلاق، حفلة ولا مش حفلة، الطريقة المستفزة.
2: ولا يا رولا، نحن بدنا نقلن انه بدنا نروح بس مش اكثر.
1: ما هيك بدنا نهدى شوي. Love you more more more.
3: نيرون، ما عرفت انه امير يسبك وحبيب عطون صالحوا عبروا بعض بعدين مش الحال. كمان مسرحية ما بعرف، عن جد جنون.
1: هو السوشيال ميديا يا بيبي. أيوة زيزي. السوشيال ميديا.
4: هلا حفلة طلاق بسيطة صارت ترند وين ما كان. ولا يا رولاتي، بدك تشوف اللي عاملة فيرست بيريد لبنتها.
1: ولا
4: هيك الفضايح.
1: ولا
4: ما بعرف هالترندات اللي عم تطلع شو
1: عن جد عم تحكي؟ لا لا لا
4: عن جد يا عيب الشوم، لك وين وصلنا؟ هاي آخرة الدنيا يا رولات،
1: يا عيب الشوم. اي والله
4: يعني صدمني هيدا الإعلان، مش إعلان يعني، الحفلة اللي عملتها الأم لبنتها على الفيرست بيريود.
1: يعني عن جد صدمتينا، لأنه كان بعد في هيدا الشغلة. بتعرفوا شو عم حس؟ عم حس ما بقى في يعني ما بقى في هيك خجل، ما بقى في احترام، ما بقى في ناموس مثل ما بيقولوا. too much يعني كتير، ما بقى قادرين نستوعب هالكم من الفسق والمجون.
5: حقيقة الخبرية مربحة، صار في ليست دو طلاق مثل ما في ليست دو مارياج.
1: ايه 100%. ما هن ليه عم يعملوها؟ ليستفيدوا.
0: والله يا سترولا، انا شايف هيدي عاملينها لعبه تيستفيدوا ويطلعوا قرشان. انا شايفها في ما في لا طلاق ولا بلوط، مثل كانه واحد فاتح مطعم جديد ومش عم يشتغل هالمطعم، عملوا هالطريقه تيشتغلوا، ببيعوا تذاكر وبيشتهروا هن انه بيحكوا عنه العالم، وبيروحوا بالعالم اللي هيك شوي عقلتها ضعاف، وبيروحوا بيشتروا التذكرة وبيروحوا بيسهروا بالحفلة، بيعتبروا حين انه رايحين على حفلة طلاق، ومن هوديك بيستفيدوا. وبعد بتلاقيهم بكرة بتشوفي بعد شهر ونص رجعوا لبعضهم وصار عندهم مصاري كتير. انا حاسسها هالطريقة يعني، ما فيش الا هالطريقة. هيدا بزنس هيدا بزنس بيعملوه، بزنس
1: هيدا بزبز يا أبو الزوز. صراحة هلا برجع بشوفها أكيد. كمان هاي رولا، والله السوشيال ميديا خرب العالم، انتهى الشعب. ايه والله رح قلكن شيء، لانه عن جد صارت الناس وين ما تروح وين ما تجي ما هم بالقعدة، ما هم بالكونسرت اللي عم تحضره، بيلا بالتصوير، بيلا قديش هي تحط فيديوهات اكتر مشان تسبق غيرها انه عم بتحط عن الفنان الفلاني، ما بقى الناس تستمتع تنبسط. كل هم صار انه تجيب فيوز وتروح فايرل، ولو على حساب كرامتها وشرفها أو على حساب شرفه وكرامته، شو بعرفني؟ ضايع الطاسة لله. وإيحة شو بك تسمعنا يا نوال غنية تشيلنا من هالمود؟

0: لنختم هيدا الترند بدي أقول الناس حرة تعمل اللي بدها إياه، بس كمان بدها تحترم إنه الناس التانية اللي عم بتتفرج وعم بتشوف كمان عملنا مضطرة إنه تزعج نفسها بهالخبريات السخيفة. رح نتوقف مع آخر بريك لحلقتنا لليوم، نرجع من بعدها منتابع آخر بارت من ولعاني.
1: برنامج والعالم مع رنا شميه، بريك ومنرجع.

0: كليو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشد
2: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
4: ولك ألو،
2: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: أنا وياكم رح أسمع بعد فويسات تكون قبل ما نقول آخر بارت خبركم خبرية تصدق أو ما تصدق. كمان عم نسمع فويس أبو سوس.
1: شو عم بفهم أنا؟ لا ما بيحطوا عني أنا تأشتهر. طيب بس غيري يعني الفنانين بيشتهروا. طب أنا من شو بشكي مثلا مش شو أنا بشكي مثلا؟ أو المستمعين، حدا من المستمعين شو المشكلة عنده؟ حضرتك مشتهرة وعلى راسها وبحبكم قد الدنيا، بس نحن مثلا ليه
0: هلأ صرت أشهر واحد يا أبو الزوز لأنه الناس كلها عم تسمعك ببرنامج ولعانة.
2: عن جد قلت رز الله، أيام ما كان في موبايلز وكاميرات كنا ننبسط بالكونسرت، وعن جد كنا روعة. هالتليفونات والكاميرات خربوا الدنيا فعلا، معك حق 100%.
0: كمان رح نسمع
3: ليك رولا. هو حقيقة يعني خلافا للكل يعني اللي ممكن يقول انه والله هيدا الشيء ما لازم يصير، هيدا الشيء هو فعليا يدخل ضمن اطار الحرية الشخصية. يعني بحق لها اليوم سانشاين تروح تعمل حفلة طلاق وتحتفل، هذا الشيء شأن بالنهاية شخصي وحرية شخصية، تصطفل هي شو بدها تعمل، وأبدا مش دفاعا عنا، إنما ولكن إنه أنا برأيي هذا الشيء بالعكس شواذ، بيضرب القيم بالمجتمع. إنما وين الأذى؟ هو الأذى الحقيقي على المتلقين، يعني الناس اللي عم بتشوف عم تحضر، هالأجيال الصاعدة، هالمجتمع بحد ذاته، إنه عم بتفوت مفاهيم جديدة هيك مستوردة من الخارج. يعني هودي القصص تضرب كتير قيم منا، قيم العائلة، قيم حرمة الزواج وهيك قدسيتها بحد ذاتها، فالأخطار اجتماعية على عقول الناس. هون الأذى المزبوط، بس انه هي تصطفل يعني انه حرة شو بدها تعمل. بس للأسف هون خطورة الانفلونسرز، انه كيف عم بيكونوا عم بيأثروا سلبا بالمجتمع اذا ما كانوا عندهم مسؤولية.
0: هيدا أنا اللي عم بحكي فيه عبدالله، نحنا ما خصنا فيها، بتحب تتجوز، بتحب تطلق، بتعمل حفلة ما بتعمل حفلة، هيدا شي بيرجع لها لقلها. ولكن هيدا الشيء عم بيسوق لشي منه حلو ومنه منيح، كرمال الجيل الجديد، اللي الجيل الصغير اللي عم بيتفرج على السوشيال ميديا 24 ساعة 24، ما بيفلتوا للآيباد من إيدهم ولا التليفونات من إيدهم، وعم بيشوفوا هاي القصص. سو عم بيتخيلوا هني بس يشوفوا هيدا الشيء بفكروا كتير طبيعي، يعني بكرة بس أكبر إنه أنا بطلق وبعمل بارتي، عرفت؟ يعني هيدا المفهوم الخاطئ عند الانفلونسرز.
4: بونسوار يسعد مساكي ومسا مستمعيني كلهم، وان شاء الله ليلة مباركة عليكم يا رب.
0: وعليك يا رب يا إلي، وعليك يا رب.
5: صح 100%. كبس طلعت مع برنامج والعاني والعاني مع ست رولا اشتهرت.
0: شفت كيف يا ابو الزوز؟
5: هاي الكلمة الحلوة ليلتي.
0: ما هيك تكرم عينك، بكرة شوف حفلات، مهرجانات، كونسيرات، كلهم ابو الزوز ابو الزوز. كان عبالي خبركن هيدي الخبرية عن تصدق او ما تصدق، بس لانه لازم تتفاعلوا معها، خبرية كتير مهضومة، ما رح خبركن اياها اليوم، رح خبركن اياها بكرة، لورا فينا نتركها لبكرة لهالخبرية، مرسي، لانه خلص الوقت وما بدي نحرقها ونسلقها سلق. ها هيدي نسلقها سلق، هيدي شو عبارة من عباراتنا اللبنانية. بدي أقلكن بحبكن قد الدنيا، يعني بتمنى لكم نهار تنين، بقية نهار تنين لذيذ، تكونوا بورتو، اللي طلع على الجبل طلع، اللي راح على بيته دور المروحة أو الأي سي، بما أنه الكهرباء 24/24. بحبكن كتير، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا استمتعتوا استلزلستوا بحلقتنا لليوم، حلقة جديدة نطرتكن بكرة على الساعة 5. كونوا كتار وانتبهوا للي بعد ما وصل عبيته ينتبه على الطريق. بحبكن قد الدنيا. I love you. See you tomorrow.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 او 66. ويكند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما دلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكن وألوانكن
2: دخل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. هاي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com.

0: صارت ستة.
1: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

فوق يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي قد صغير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومدينة.
2: من أغاني
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستي.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستي اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: انت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
2: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك أستوران في الدنيا ندور رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مدينة.
3: بالعاني.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: شقوا برني موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم.
2: والعالم
0: كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصمك
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: أغاني أغاني جديد سان لوفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك قلبي.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا